إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها الأحبة، حلقتي معكم في هذه الليلة عن توحيد الأسماء والصفات. اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها هو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته التي دل عليها الكتاب والسنة. فأهل السنة هم وسط بين تلك الأقوام التي قصرت في حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فعطلوه عنها وتجاوز بأقوام آخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. أيها الأحبة، ومعتقد أهل السنة والجماعة في تقرير أسماء الله وصفاته هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقاعدة الإيمان بأسماء الله عز وجل هي الإيمان أولا بالاسم وبما دل عليه الاسم من الصفات وبما تعلق عليه من الآثار الحاصلة لخلق الله عز وجل. فمثال ذلك اسم الله الرحمن، دل على ثلاثة أمور: الأول إثبات اسم الله سبحانه وتعالى وهو اسم الرحمن، وأسماء الله توقيفية أيها الأحبة، ومعنى ذلك أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك، فليس لي ولا لك ولا لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم لم يسمه في كتابه وفي سنته. الثاني أن اسم الرحمن دل على صفة الرحمة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. أخرجه البخاري ومسلم. كذلك اسم الرحمن دل على أثر الصفة، وهو ما تضمنته هذه الصفة من الآثار على خلق الله عز وجل، فحصول المنافع والخيرات ودفع النقم والمكاره والمخاوف من آثار رحمته. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بلادها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أخرجه مسلم. فهذه الرحمة المذكورة في الحديث هي ليست هي صفة الله عز وجل، وإنما هي متعلق الصفة وأثرها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق السماوات والأرض 100 رحمة. الحديث. ورحمة الله سبحانه وتعالى هي من أكثر صفاته أثرا، وصفات الله التي تتعلق بالخلق لها آثار على خلقه، لكن رحمته هي أوسعها أثرا، ولهذا قال الله فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك عد الله من آثارها شيئا عظيما، فقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل والنهار وما سكن فيهما كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل، ولهذا قال في المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومثال ذلك أيضا في اسم الله السميع، فالسميع يتضمن إثبات اسم السميع لله عز وجل، وإثبات السمع صفة له سبحانه وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وآثاره، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقل مثل ذلك في العليم والرحيم وغيرها من الأسماء المتعدية التي لها آثار على خلقه. أما الاسم إذا لم يكن له تعلق بالخلق ولم يكن متعديا، فالإيمان به يتضمن أمرين: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة الذي دل عليها الاسم. مثال ذلك الحي، فهو يتضمن إثبات اسم الحي لله عز وجل، وإثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى. ومثل ذلك اسم العظيم والجليل. أيها الأحبة، وقاعدة إثبات صفات الله عز وجل هي القاعدة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه، مشتملة على الإثبات المفصل، وتسمى الصفات الثبوتية، والنفي المجمل، وتسمى الصفات المنفية. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم في كتابه الكريم كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وكقوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو العزيز الرحيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك ما ذكره سبحانه وتعالى عن صفاته في كتابه الكريم كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.

متفق عليه. وهذا النزول نزول يليق بجلاله، وهي صفة له سبحانه وتعالى، فعجبا لمن لا يثبت لهذه الصفة ويقول أن المراد بالنزول نزول رحمته. فهل الرحمة تقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ ومما ورد من صفات الله عز وجل في سنته قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما الصفات المنفية لله عز وجل أيها الأحبة فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: أولا لبيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا نفي ما ادعوا في حقه الكاذبون في نسبة الولد له، كقوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك ثالثا دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكقوله سبحانه وتعالى ردا على من وصفه بالتعب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فخلاصة أيها الأحبة، مذهب سلف الأمة وإمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون أهل السنة ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. أيها الأحبة، من لم يثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كما يليق بربنا كيف سيعرف ربه ويؤمن به؟ كيف سيناجيه؟ كيف سيطلب محبته له؟ كيف سيطلب رضاه عنه؟ كيف سيثني عليه؟ كيف سيستعين به وهو قد عطله عن الصفات؟ كيف سيطلب رحمته له؟ فمن ضيع هذا الأصل وهو الإيمان بتوحيد الله بأسمائه وصفاته فقد ضيع أصل التوحيد. واحذر أخي المسلم من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها الحقة الثابتة لله سبحانه وتعالى. والإلحاد أنواع: الأول أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها. ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل ولا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه. ثالثا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى
أن يشتق من أسماء أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله، ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته التفويض، التفويض تفويض المعنى والكيف. فأهل السنة يفوضون أمر الكيف لله سبحانه وتعالى، أما المعنى فيثبتونه، فيثبتون اسم السميع والبصير والرحمن والرحيم، ويثبتون ما له سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نفسه أن له يد، وأن له سبحانه وتعالى من الصفات الكثيرة، فهم يثبتون معانيها كما دل عليها الكتاب والسنة، ويفوضون كيفيتها. أن ليس معنى هذا أن ليس لها كيفية، وإنما كيفيتها لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فيفوضون المعاني ويفوضون الكيفية، فكأن القرآن عبارة عن حروف وكلمات ليس لها معاني ولا تدل على شيء، فكيف يتدبر القرآن إن كانت هذه الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة ليس لها معنى وليس لها إلا الحروف؟ كيف سيتدبر القرآن القارئ؟ كيف سيناجي ربه سبحانه وتعالى الذي يقرأ القرآن يتأمل أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأسماء حسنى، ووصف نفسه كذلك في سنته، فهذه الأسماء لها معاني، وأهل السنة يثبتون المعاني كما يليق بربنا من دون كيف ولا تمثيل ولا تشبيه. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل التحريف، والتحريف لغة التغيير، وفي الإصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، وهو على ثلاثة أقسام. تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعض قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى، وهذا شأن المؤول من أهل البدع، فالله عز وجل كلم موسى وكلامه كما يليق بجلاله، ونعرف معنى الكلام كلنا، وليس كما يصنعه أهل البدع لا يثبتون المعنى ويحرفون النص كما فعلوا هنا، نصبوا لفظ الجلالة حتى يكون التكليم من موسى وينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهناك تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وهذا لا يحدث إلا من بعض الجهال، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين فيقرأها الحمد لله. وهناك تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف اليدين لله سبحانه وتعالى إلى القوة والنعمة. أيها الأحبة، ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل التأويل بغير دليل، والمراد هنا بالتأويل التأويل الباطل، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره، فتراهم يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. أما التأويل الذي ذمه السلف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة، فهم يؤولون استواء الله عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله، فيؤولون كلمة الاستواء بالاستيلاء، وهذا التأويل الباطل الذي بغير دليل، وهذا هو الذي ذمه السلف، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مندن ايه اغلى
1: وحبك هدي ومن ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي الى الاعلى ويا ارضا عشقنا رملها والسفح والشطار

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: دم القلوب والروح لك موهوب واجب جاي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ننجزها أولا ثم نعيد التفكير مرة أخرى. والمشكلة ليست في الاختيار نفسه، بل في أن الانتباه والذاكرة العاملة والقدرة على ضبط السلوك وموارد محددة.
1: نعم تسليم، عندما نكون متعبين أو تحت ضغط يصبح التعامل مع الخيارات المعقدة أكثر صعوبة، ولهذا قد نتخذ قرارا في نهاية يوم مرهق لم نكن لنتخذه بهذه الطريقة نفسها في صباح هادئ. في الوقت الذي نتخذ فيه القرار والظروف المحيطة بنا جزء من القرار نفسه، وهنا تظهر فكرة عملية لا تعد القرارات الصغيرة مساحة أكبر من قيمتها الحقيقية. بعض الأشياء يمكن تحويلها إلى قواعد مسبقة، موعد ثابت لمهمة أو قائمة مشتريات أو ترتيب واضح لأولويات الصباح. فالروتين الجيد لا يجعل الحياة مملة بالضرورة، بل يزيل الحاجة إلى إعادة اتخاذ القرار نفسه في كل يوم. ويمكن أن نحافظ أو نحتفظ بجهدنا الذهني لما يحتاج فعلا إلى مقارنة والتفكير والتأني. فإذا كنت تعرف مسبقا متى ستتمرن أو متى سترجع أو ستراجع عملك، تقل مساحة التفاوض اليومي مع نفسك. وأحيانا يكون أفضل قرار نتخذه هو أن لا نضغط أو لا نضطر عفوا إلى اتخاذ القرار نفسه عشرات المرات.
0: صحيح، فأما القرارات الكبيرة فمن الخطأ غالبا اتخاذها ونحن في ذروة الغضب أو الإرهاق أو الضغط. فقرار بترك وظيفة أو إنهاء علاقة أو الدخول في التزام مالي يحتاج إلى مساحة أهدى من لحظات انفعال. يمكن أن نكتب الخيارات ونحدد ما نعرفه وما لا نعرفه ثم نعود إليها بعد نوم أو فترة هدوء. وهذا لا يعني الهروب من القرار، بل تحسين الظروف التي يتخذ فيها العقل قرارا. كمان الاستثمار أو الاستشارة قد تكون زاوية لم نراها، فشرط ألا نحول آراء الآخرين إلى قرار بديل عن قراراتنا. فنحن نحتاج أحيانا إلى عقل آخر يساعدنا على الرؤية، لا إلى شخص يختار حياتنا بالنيابة عنا. فمن المفيد كذلك أيضا أن نميز بين قرار يمكن التراجع عنه وقرار يصعب التراجع عنه. شراء شيء بسيط أو تجربة نشاط جديد لا يستحقان أسابيعا من التحليل لأن تكلفة التراجع محدودة.
1: نعم، أما قرار مالي كبير أو خطوة مهنية مصيرية فمن الطبيعي أن يأخذ وقتا ومعلومات أكثر. وعندما نتعامل أو نعامل كل الاختيارات بالطريقة نفسها، إما أن نتسارع في المهام أو نبلغ أو نبالغ في تحليل البسيط لها. لذلك اسأل قبل أن تبدأ دوامة التفكير ماذا سيحدث فعلا إذا كان الاختيار هنا غير مثالي. فهذا السؤال وحده يعيد كثيرا أو كثير من القرارات إلى حجمها الحقيقي. وهناك فخ آخر وهو البحث عن الخيار المثالي بدل الخيار المناسب بما يكفي. كلما كثرت البدائل أعزائي المستمعين قد نستمر في المقارنة خوفا من أن يكون هناك خيارات أو اختيار أفضل لما لم نكتشفه بعد. فنقرر مراجعة أخرى ونسأل شخص آخر ونفتح خيارا جديدا، ثم تصبح المعلومات نفسها مصدر للحيرة. وفي مرحلة ما لا يعود جمع المزيد من المعلومات مفيدا بقدر حاجتنا إلى تحديد معيار واضح للاختيار وأهم ثلاثة أشياء بالنسبة إلينا، وأيضا أي خيار يحقق بدرجة مقبولة، ثم نتوقف عن البحث ونقرر. فالقرار الناضج ليس دائما الذي درس كل الاحتمالات، بل الذي عرف متى أصبحت المعلومة كافية.
0: وأيضا إذا شعرت أنك أصبحت تؤجل حتى أفصلت الاختيارات، فقد لا تحتاج إلى نصيحة جديدة بقدر حاجتك إلى راحة، نوم، طعام، فترة التوقف والتقليل الحمل الذهني. ليس أشياء منفصلة تماما عن جودة التفكير، كما يساعد على تدوين المهام بدل حملها جميعا في الذاكرة على تحرير مساحة ذهنية لما يحدث الآن. كذلك يمكن في بداية اليوم تحديد قرار أو قرارين مهمين يستحقان أفضل التركيز لديك، أما بقية التفاصيل فاجعل بعضها روتينيا وبعضها سريعا وبعضها ببساطة غير مهمة. بما يكفي للقلق فإدارة التفكير تبدأ أحيانا من إدارة الأشياء التي نسمح لها بأن تشغل تفكيرنا.
1: نعم أعزائي المستمعين، في ختام هذه الفقرة، ليست الحكمة أن نفكر طويلا في كل شيء، وإنما أن نعرف ما الذي يستحق التفكير طويلا. فالقرارات الصغيرة يمكن تبسيطها والكبيرة يمكن تأجيلها حتى تتوفر لها ظروف أفضل ومعلومات كافية. وحين نقلل الضوضاء المحيطة باختياراتنا يصبح من الأسهل أن نسمع ما نريد فعلا. لذلك لا تسأل نفسك فقط ما القرار.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم، هل أصبحت بيوتنا أماكن للمرور فقط؟ وفي بداية يعيش 5 أشخاص تحت سقف واحد مثلا، لكن لكل واحد منهم توقيت مختلف، عالم مختلف، ومشاغل لا تنتهي. هذا يخرج صباحا وذاك يعود مساء، وأحدهم يأكل وحده والآخر ينهي يومه قبل أن يبدأ يوم البقية. لا توجد خصومة، وربما يحب الجميع بعضهم، لكن اللقاءات المشتركة تصبح أقل دون أن ينتبه أحد.
1: نعم، ومع مرور الوقت قد يتحول البيت من مساحة للعلاقات إلى محطة للنوم والطعام والاستعداد لليوم التالي. فهل تحتاج الأسرة إلى وقت كثير معا أم إلى لحظات صغيرة لكنها ثابتة وذات معنى؟ ليس من الواقعي أن تجلس الأسرة كلها ساعات كل يوم، خصوصا مع العمل، الدراسة، واختلاف الجداول. والقرب الأسري لا يقاس بعدد الساعات التي يقضيها الجميع في الغرفة نفسها. فقد نجلس طويلا دون حديث حقيقي، وقد تصنع 10 دقائق فقط منتظمة شعور قويا بالاتصال. المهم وجود لحظات يعرف أفراد الأسرة أنها تخصهم، ولا يحتاج في كل مرة إلى مناسبة أو تخطيط كبير. فقد تكون وجبة مشتركة عندما تسمح الظروف، حديث بعد المغرب، مشوار أسبوعي، أو حتى فنجان شاي في موعد معتاد. فالاستمرار قد يكون أهم من ضخامة النشاط.
0: وأيضا تكتسب الطقوس الأسرية الصغيرة قيمة، لأنها تمنح الحياة المتغيرة شيئا ثابتا. فهناك أسرة لها وجبة معينة، وأخرى لها زيارة أسبوعية، والثالثة تحتفل بالنجاحات الصغيرة بطريقة خاصة بها. هذه التفاصيل قد تبدو عادية جدا لمن يعيشها، لكنها مع الزمن تصبح جزءا من ذاكرة الأسرة وهويتها. فالطفل لا يتذكر كل الأيام التي عاشها في بيته، لكنه يتذكر أشياء كانت تتكرر وتشعره بأنه ينتمي إلى هذا المكان. ولا نحتاج هذه الطقوس إلى مال، قيمتها تأتي من معناها واستمرارها ومشاركة الأفراد الأسرة فيها. فأحيانا تصنع العادة البسيطة ما لا تصنعه المناسبة الكبيرة التي تحدث مرة واحدة، لكن اللقاءات الأسرية يفقد معناها إذا تحولت الجلسة استجواب أو محاسبة. فإذا عرف الإبن أن كل جلسة ستنتهي بأسئلة من درجاته أخطائه، فقد يبدأ بتجنب الجلوس نفسه. وإذا كان الحديث بين الزوجين قد لا يبدأ إلا بالمصروف والمشكلات والالتزام، قد تصبح العلاقة اجتماع إداري أو إدارية للمنزل. فنحتاج أحيانا إلى حديث لا يريد حل مشكلة أو إصدار قرار. نسأل ماذا حدث معك اليوم، ما الشيء الذي أضحكك، ما أكثر الشيء أتعبك، ثم نستمع فقط. فالعلاقات لا تبنى كلها في اللحظات الكبيرة، فكثير منها يتكون في أحاديث لا تبدو مهمة وقت حدوثها. فمن المفيد أيضا ألا نجعل فردا واحدا مسؤولا دائما عن جمع الأسرة.
1: نعم أعزائي المستمعين، ومع الأبناء الأكبر سنا والشباب تتغير طريقة اللقاءات، ولا ينبغي أن نتوقع استمرار شكل الطفولة نفسها. من الطبيعي أن تتسع حياتهم للأصدقاء والدراسة والعمل والاهتمامات الخاصة. الهدف ليس إجبارهم على قضاء كل الوقت مع الأسرة، بل المحافظة على الجسر يمكن أن يمكنهم من العودة عبره بسهولة. احترام استقلالهم وجعل اللقاءات اختيارية أكثر قيمة من جلسة مفروضة يشعرون فيها بأنهم محتجزون. ويمكن للأسرة أن تبحث عن شيء يناسب مراحلهم الحالية بدل محاولة إعادة شكل الحياة إلى ما كان قبل 10 سنوات. فالأسرة التي تنمو تحتاج إلى تغيير طريق قربها أيضا. جربوا هذا الأسبوع سؤالا واحدا، ما اللحظة التي تجمع بين بيتنا بصورة طبيعية ويمكن أن نحافظ عليها؟ لا تبدأوا بخطة يومية مثالية، ولا تجعلوا اللقاءات مشروعا يحتاج إلى استعداد مرهق. ابحثوا على شيء موجود أصلا، ثم أعطوه قيمة قليلا ومن الانتباه أيضا والاستمرارية. قد تكون أيضا وجبة في يوم الجمعة، أو 10 دقائق مساء، أو مشوار أسبوعيا كما ذكرنا، أو اتصالا ثابتا لمن يعيش بعيدا عنهم. وبعد أشهر قد لا يتذكر أحد ما الذي قيل في كل مرة، لكنه سيتذكر أن هذه المساحة كانت موجودة. وفي زمن تتغير فيها جداول بسرعة تصبح بعض الثواني الصغيرة الثابتة ذات قيمة أكبر مما نتوقع.
0: صحيح، في الختام يعيش أو العيش تحت سقف واحد لا يضمن وحده أن نبقى قريبين مع بعضنا، فالعلاقات تحتاج إلى لحظات تتكرر حتى وسط أكثر الأيام ازدحاما، فلا تبحثوا بالضرورة عن وقت طويل، ابحثوا عن وقت حقيقي يعرف الجميع أنه لهم. فالبيت ليس فقط المكان الذي نعود إليه عندما ينتهي يومنا، بل الأشخاص الذين نعود إليهم أيضا. وأحيانا تحمي 10 دقائق متكررة علاقات أكثر مما تفعله مناسبة كبيرة مرة في السنة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية، وبالتوفيق لكل أسرة.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. نصل الآن إلى فقرة بصمات الصمود، مأرب وتعز حين تتحدث القلوب بلغة العطاء. ثمت مواقف لا تحتاج إلى الكثير من الكلام لتكشف عن أصل أصحابها، وثمت أياد حين تمتد بالأعطاء تختصر المسافات وتمنح التضامن معنى يتجاوز حدود المكان. من مأرب حيث تتجلى معاني الشهامة في مواقف أهلها، تأتي مشاركة أبناء المحافظة وسكانها في حملات التبرع لإسناد تعز لتقدم صورة مشرفة عن التكافل اليمني، وتؤكد أن المحن مهما اشتدت لا تستطيع أن تنتزع من اليمنيين إحساسهم ببعضهم البعض أو أن تطفئ في نفوسهم روح المبادرة.
1: وإنها ليست مجرد تبرعات تجمع ولا مبلغ يقدم، بل رسالة وطنية وإنسانية تحملها القلوب قبل الأيدي. رسالة تقول لأهل تعز إن مع معاناتكم ليست شأنا بعيدا عنا، وأن ما تواجهونه يجد صده في ضمائر إخواتكم، وأن واجب المساندة يظل حاضرا كلما احتاج الإنسان إلى من يقف إلى جانبه. مستمعين الكرام، تكتسب هذه المبادرات قيمتها من تنوع المشاركين فيها من مواطن يقتطع جزءا من دخله، وتاجر يساهم بما يستطيع، وشاب يشارك بجهده، وموظف يقتطع من راتبه رغم حاجته إليه، وطالب يقدم من مصروفه اليومي، ومتطوع ينظم عملية الجمع والتوزيع. لكل واحد منهم بصمته الخاصة، لكن الجميع يلتقون عند معنى واحد، أن التكافل ليس شعارا يرفع بل سلوك يمارس ومسؤولية تتجسد في الموقف.
0: نعم أعزائي المستمعين، في مثل هذه المبادرات لا تقاس قيمة العطاء بحجمه وحده، بل بما يحمله من صدق وما يتركه من أثر في حياة المستفيدين. فقد تساهم مساهمة بسيطة في توفير احتياج أساسي لمرابط في الجبهات أو للمتضررين المدنيين. وقد تمنح المبادرة منظمة أسرة بعض الطمأنينة، وقد تعيد لفت التضامن إلى نفوس شعورها بأنها ليست وحدها في مواجهة الصعاب. إن العلاقة بين مأرب وتعز أكبر من حدود الجغرافيا، إنها علاقة مجتمع تتشابك وتتشارك همومها وآمالها، وتجمع أبنائها روابط التاريخ والهوية والمصير المشترك في هذه اللحظات.
1: مستمعينا الأفضل، إن أجمل ما تتركه حملات التبرع ليس ما تجمعه من أموال فحسب، بل ما توقظه من مشاعر المسؤولية، وما تعززه من ثقة بأن الخير ما زال حاضرا في المجتمع، وأن المبادرة الصادقة قادرة على تحويل التعاطف إلى مساعدة ملموسة، وأن واجب النصر والمساندة المالية لا يقل أهمية عن واجب المشاركة في المعركة. إذا مستمعينا الكرام، كانت هي هذه فقرتنا بصمات صامدة، حيث نحتفي بأصحاب الأيادي البيضاء ونوثق مواقفا تستحق أن تبقى في ذاكرة المجتمع.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا، وفي حرف كبير وحرف صغير ورمز ورقم وثمانية أحرف على الأقل. ثم يطلب منك الموقع المستخدم كلمة المرور القديمة لسنوات. حاولنا حل المشكلة الأمن بصناعة كلمات مرور أصعب، ثم حاولنا تذكر عشرات منها في الوقت نفسه، لكن الإنترنت يتحرك الآن نحو فكرة مختلفة تماما. ماذا لو لم تنجح كلمة المرور أصلا؟ فالحل الذي ينتشر بسرعة يسمى باسورد، وتشير بيانات العالم لعام 2026 إلى الوصول إلى نطاق عالمي واسع. فكيف ندخل إلى الحساب دون كتابة السر الذي اعتدنا ان يكون مفتاح حساب؟ عند استخدام الباسورد لا يرسل هاتفك كلمة السر محفوظة الى الموقع بطريقة تقليدية، بدل ذلك نعتمد تقنية على زوج من المفاتيح التشفيرية المرتبطة ببعضها رياضيا، يحتفظ جهازك بالجزء الخاص بينما يحصل الموقع على الجزء العام الذي يمكن استخدامه للتحقق منه. وعادة وعندما تريد تسجيل الدخول تثبت هويتك على الجهاز ببصمة أو وجه أو رمز فتح الجهاز.
1: نعم، ثم يستخدم الجهاز المفتاح الخاص بك لإثبات أنك صاحب الحساب دون كشف ذلك المفتاح للموقع، والنتيجة أن السر الحساس لا يحتاج إلى السفر عبر الإنترنت في كل عملية دخول. وهذا يعالج واحدة من أشهر مشكلات كلمات المرور، وهي التصيد الإلكتروني. في الهجوم التقليدي يصنع المهاجم صفحة تشبه موقعا معروفا، ويقنع المستخدم بكتابة اسم الحساب وكلمة المرور. فإذا كتب المستخدم أصبح السر لدى المهاجم حتى لو كانت كلمة المرور معقدة. أما في باس كيس فمرتبطة تقنيا بالخدمات الصحيحة ولا تعمل بالطريقة نفسها بمجرد كتابة شيء في صفحة مزيفة، ولهذا تعد أكثر مقاومة للتصيد من كلمات المرور التقليدية. فالتحسن الأمني هنا لا يعتمد فقط على أن يكون المستخدم أكثر حذرا، بل على تغيير طريقة تسجيل الدخول نفسها. والانتقال لم يعد تجربة صغيرة، ففي تقرير مؤخرا في العام 2026 من State of Passkeys وجود نحو 5000 مليار باسكيز قيد الاستخدام علميا أو عالميا، وفي مسح شامل لأحد عشر ألف مستهلك في 10 دول قال أن 75% أنهم فعلوا هذه الخدمة عبر حساب واحد على الأقل.
0: وأيضا كما أفاد التقرير بأن 68% من المؤسسات التي شملها مسح منفصل كانت قد نشرتها أو اختبرتها أو تعمل على طرحها للموظفين. وهذا لا يعني أن كلمة المرور اختفت من العالم بالفعل، لكنه يشير إلى أن البديل انتقل من فكرة تقنية إلى استخدام واسع النطاق. فالأنظمة الحديثة تستطيع مزامنة مفاتيح المرور ضمن منظومة محمية، كما توجه آلية الاستخدام للأجهزة أخرى وأيضا الاستيراد بحسب الخدمة والمنصة. ولهذا ينبغي أن نعرف خيارات الاسترداد قبل أن نحتاج إليها، لا بعد فقدان الجهاز. كما أن حماية حساب المنصات الأساسية وهاتفنا نفسه تصبح أكبر وأكثر أهمية عندما يحمل مفاتيح دخولنا، فنحن لا نختصر أو نتلخص من الأمن، نحن ننقل جزءا منه عن ماذا أتذكر إلى ما الجهاز والهوية اللذان أمتلكهما.
1: نعم، ولذلك عندما يعرض عليك حساب موثوق خيار إنشاء كلمة باسكي لا تتعامل معه كرمز غامض فقط. اقرأ الإعدادات المختلفة وتأكد من حماية جهازك، واعرف طريقة استرداد الحساب، ولا تحذف وسائل الدخول القديمة بصورة عشوائية قبل أن تفهم الطريقة التي تعتمدها الخدمة. فالانتقال العالمي سيأخذ وقتا، وستتعايش كلمات المرور مع المفاتيح المرور في كثير من الخدمات لفترة، لكن الاتجاه واضح. الصناعة تتحول نحو إزالة السر المشترك الذي يستطيع المحتال سرقته منك، وقد تكون أفضل كلمة مرور في المستقبل هي كلمة المرور التي لم نعد بالحاجة إلى كتابتها أصلا.
0: وفي الختام، من سنوات طلبت من الإنترنت أن نصنع كلمات مرور أقوى، واليوم يخلص أو يحاول التخلص من كلمة المرور نفسها، فتستبدل السر القابل للسرقة بمفاتيح تشفير وإثبات هوية على جهاز المستخدم، وليس مستقبلا، وهي ليست مستقبلا بعيدا. فمليارات منها أصبحت مستخدمة بالفعل بحسب بيانات 2026. لذلك عندما ترى خيارا في حساباتك، اعرف أنه ليس مجرد طريقة أسرع لتسجيل الدخول، إنه جزء من محاولة كبيرة لإعادة التصميم بالطريقة التي يثبت يثبت بها الإنسان أنه هو فعلا على الإنترنت. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم. على

0: إذا نصل أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات في حلقتنا لهذا اليوم، سيف الحق، حكاية طفل نجاب فضائل حرب غزة ليصبح فارسا بميادين الأردن. شارك سيف الحق حكاية طفل نجا من فضائع الحرب بغزة ليصبح فارسا بميادين الأردن على وسائل في خضام المآسي التي خلفتها الحرب في قطاع غزة، فتبرز قصص إنسانية تحمل في طياتها معاني الصمود والأمل والقدرة على مواصلة الحياة رغم الألم والفقد. ومن بين هذه القصص حكاية الطفل الفلسطيني سيف الحق الذي فقد عدد من أفراد أسرته بسبب الحرب، لكنه استطاع في الأردن أن يجد من الفروسية مساحة للأمل وطريقا لتحقيق حلمه حتى أصبح فارسا ليشارك في سباقات ويحصد الجوائز حاملا معه حب غزة وذكريات أحبائه الذي فقدهم.
1: وفي الأردن حيث حال المقام بالطفل البالغ من العمر 13 قادما برفقة والدته للعلاج بعدما فقد عددا من أفراد عائلته في قطاع غزة، بينما وبينهما شقيقتيه وجدته وجده، بدأ سيف الحق مشواره في الفروسية محاولة لتغيير حالته النفسية، ففرز أحد استبلات الخيول هناك حيث بدأت علاقة لم تكن تتوقع بالنسبة إليه. فيقول سيف الحق أنه استعاد شعوره بخوف شديد من الخيل أثناء وجوده في غزة، لكنه بدأ بعد زيارته الأولى للإسطبل في الاقتراب منه تدريجيا قبل تحول ركوبها إلى جزء من حياته، مضيفا بشيء من الثقة والأمل عند لحظة ركوبي للخيل أنسى همومي وأحزاني التي أحملها وأبدأ حياة جديدة. وأيضا يلفت سيف الحق لأن أو ابن الصف الثامن للأساتذة لأن الفروسية ساعدته على تجاوز صعوبات كثيرة، محاولات لنسيان ما مر به من مآسي والحرب الإبادة الإسرائيلية، فأصبحت لديه مساحة يفرغ فيها ما يحمله من حزن وذكريات.
0: نعم، ففي عالم السباق واجه سيف الحق قبل مشاركته صعوبة أخرى تمثلت في استكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج هوية الخيل بسبب عدم توفير بعض أوراق لإثبات الدخول في الأردن، مما استدعى إحضار وثائق من فلسطين حتى تمكن من خوض السباقات، منها مسار فلسطين الممتد نحو 17 كيلومترا الذي قال أنه قطعه مرتين ضمن تحضيراته لمنافسات القدرة والتحمل. وتمكن الطفل من وصول خط نهاية حاملا العلم الفلسطيني واسم غزة، وأهداه إلى شقيقته وجده وجدته وأفراد عائلته الذين فقدهم في غزة، وقال أنه يحرص مع كل خطوة يحققها على تذكرهم وإهداء إنجازاته إليهم. وحدد سيف الحق هدفه المقبل بالانطلاق إلى مستويات أعلى في الرياضة في رياضة القدرة والتحمل، وصولا إلى المشاركة في السباقات الدولية لمسافة 120 كيلومترا، واضيا أمامه طموحا للتحول الفروسية لمنافسة عالمية.
1: وفي الختام يتجسد وتجسد حكاية سيف الحق رحلة طفل فلسطيني يحاول أن يصنع من الألم بداية جديدة ومن الفقد دافع لمواصلة الطريق وتحقيق الأحلام. فبينما يدين الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، يواصل سيف رحلته حاملا العلم الفلسطيني مستحضرا ذكرى أفراد عائلته الذين فقدهم، معبرا عن حبه لغزة التي لا تغيب عن ذاكرته، وبينما يطمح إلى مشاركة في السباقات الدولية وبلوغ مستويات أعلى، تبقى قصته شاهدة على قدرة الأمل على منح الإنسان قوة للاستمرار وعلى أن الأحلام يمكن أن تظل حية رغم قسوة الظروف.
0: نعم، نصل الآن إلى فقرة حدث. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم، فأيضا 11 من أكتوبر، ففي عام 1138 وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعتبر رابع أكبر زلزال مسبب الوفيات في التاريخ. وأيضا في عام 1727 تتويج جورج الثاني وكارولين ملكا وملكة لبريطانيا العظمى.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1963 الأمم المتحدة تدين سياسي القمع في جنوب أفريقيا.
0: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في 11 من أكتوبر عام 1973 القوات العراقية تدخل رسميا بالمشاركة في حرب أكتوبر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1977 اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم الحمدي.
0: وأيضا في عام 1991 في مثل هذا اليوم تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتي اختصارا KGB.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من 11 من أكتوبر من عام 1994 كتائب القسام تقوم بعملية خطف للجندي الصهيوني.
0: وأيضا ختاما في هذه الأحداث في عام 2021 حكومة تونسية جديدة برئاسة نجلاء تؤدي اليمين الدستوري وهي أول حكومة ترأسها امرأة في العالم العربي.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا نوياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية، رفقناكم اليوم من العدد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة نور العبسي، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبص. نلقاكم في الحلقة القادمة في رعاية الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الجد وأبيه يا بلادي يا نداء هادرا لعصر طبيب يا بلادي يا طرائب وجدي وأبيه يا كنوزا لا تساوي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

مجدعاً وطني سودان. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. العليمي أبناء القوات المسلحة يسطرون ملامح البطولة والفداء في معركة تحرير باب المندب من الميليشيا الحوثية. مجلس الوزراء يحيي صمود تعز ويؤكد أن فك الحصار وحماية المواطنين أولوية وطنية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبدالله العليمي أن أبناء الجنوب وأبطالهم يسطرون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة صفحات ناصعة من البطولة والفداء في معركة تحرير باب المندب من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستحضرين ملامحهم الخالدة في مقاومة الميليشيا وتحرير العاصمة المؤقتة عدن والتصدي للتدخل الإيراني السافر. وأضاف الدكتور العليمي في تدوينة على منصة إكس أن شعبنا وهو على يقين راسخ بعزيمتكم وثباتكم يعول عليكم ومعكم كل المخلصين في المضي قدما بإدارة لا تعرف الانكسار وعزيمة لا تلين منها الصعاب نحو تحقيق تطلعاته في إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وإحلال الأمن والاستقرار، وأنتم أهل لهذا التحدي وعلى قدرة هذه التطلعات. وأكد أن الثبات على المبادئ والذور في الأرض والكرامة عهد لا تحيد عن إدارة وإرادة شعب الأبطال، معربا عن تحية الإجلال والإكبار لهذه التضحيات العظيمة والاعتزاز بصمود الأبطال المرابطين وبسالتهم في ميدان العزة والكرامة من باب المندب إلى سائر جبهات الشرف في ربوع اليمن. كما عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان للأشقاء في التحالف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لما قدمه من دعم وتضحيات في سبيل نصرة اليمن وشعبه، مؤكدا أن مواقفهم رسخت ورسخت روابط الأخوة وأن هذه التضحيات عمدت مسيرة مشتركة تتلاقى فيها الإرادات وتتكامل الجهود وتتوحد الغايات من أجل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وصون أمن المنطقة وسلامتها. واختتم الدكتور عبدالله العليمي بالقول: المجد كل المجد لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الميامين والإجلال والنصر لكل الأبطال في الميادين الشرف والكرامة. حيا مجلس الوزراء الصمود الأسطوري لأبناء محافظة تعز والتضحيات الجسيمة التي قدموه على مدى سنوات دفاعا عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن تعز تمثل رمزية وطنية وتاريخية ستظل في صدارة أولويات الدولة ومؤسساتها، وأن ما يتعرض له أبناؤها من عدوان وحصار لن يزيد الحكومة والسلطة المحلية إلا إصرارا على الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه المحافظة وسكانها. وقال المجلس في بيان أن التصعيد العسكري الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة تعز أدى إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على المدينة منذ نحو 12 عاما ليشمل معظم مديريات المحافظة ويهدد حياة وأمن ومعيشة أكثر من 6 ملايين مواطن. في امتداد لنهج الميليشيا الحوثي القائم على استخدام القوة المسلحة وفرض الأمر الواقع وتقويض مؤسسات الدولة وتعريض المدنيين لأخطار الحرب والنزوح والحرمان من مقومات الحياة الأساسية. وأكد المجلس دعمه الكامل لما ورد في بيان السلطة المحلية بمحافظة تعز، معتبرا مزاعم الميليشيا بتحمل السلطة المحلية مسؤولية إغلاق طرق محاولة مكشوفة لقلب الحقائق والتنصل من مسؤولياتها المباشرة عن الحصار وما تدخلته التحشيدات العسكرية الحوثية المستمرة والهجمات المتواصلة على الأرياف وقطع شرايين الأحياء والإمداد. ولفت البيان إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تسببت في مأساة تعز بما خلفته من عشرات الآلاف من القتلى والجرحى جراء القصف العشوائي والقنص والألغام لا تمتلك أي صفة تتيح لها تقديم نفسها حرسا للطرق أو ضمانا لسلامة المدنيين. ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية لحماية المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وصون الاحتياجات الإنسانية
الإنسانية والجاهزية للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن المحافظة، مع الالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعا أبناء تعز إلى اليقظة والتعاون مع السلطات المحلية والمختصة وعدم الانسياق وراء الدعايات المضللة، مجددا التأكيد أن تعز لن تكون رهينة للحصار أو الابتزاز، وأن الدولة مسؤولية عن جميع أبنائها دون استثناء. وطلب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الميليشيا لوقف عدوانها ورفع الحصار فورا، مجددا التزام الحكومة الثابتة بسعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب والحصار والمعاناة التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين، وتحقيق كامل أهداف عملية فجر اليمن التي أعلنها فخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسي. نفذت القوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 1900 عملية استهداف مباشر ودقيقة في جبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الاستهدافات التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن طالت مخازن أسلحة وذخائر وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية، ونطاقا على هيئة حاكمة أو حكمة تحتلها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزات وحشد وتجميعات، وأيضا مرابط لمدفعيات ميدانية ووسائط لنقل العناصر والإمدادات، إضافة إلى أهداف عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف أسفرت العمليات وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية وسيلة قتالية ونقل وإمداد، ما أضعف قدراتها على المناورة والإسناد وإمداد أعمالها القتالية. وأكد أن القوات البرية وصلت تطوير هجومها محققة تقدما ميدانيا جديدا واستعادة مواقع وبسط السيطرة على هيئة حاكمة إضافية وتثبيت المكاسب المحققة. وفي السياق تواصلت القوات المسلحة مساندة بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز مواجهتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات المحافظة ضمن عملية فجر اليمن. وذكر موقع سبتمبر نت تابع لوزارة الدفاع عن المواجهات تركزت خلال الساعات الماضية في جبهة الشقب والأقروض جنوب شرقي المدينة وجبل حبشي غربا، حيث تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أمس بمحافظة مارب تخرج الدفعة الرابعة من الشرطة النسائية في دورة الاستجداد التي هدفت إلى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأمنية والمهنية والقانونية اللازمة، بما يعزز كفاءتهن في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن ورفع مستوى الأداء الأمني. وخلال الحفلة أكد وكيل محافظة مارب لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن ناصر الرقيب أن تخريج هذه الدفعة من الشرطة النسائية يعكس الخطوات الحديثة التي تتخذها الحكومة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس عمليات سلمية وبكفاءات وقدرات عالية على تنفيذ المهام في إطار المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال بسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإرسال الأمن والاستقرار والسلام في ربوع الوطن وشروع في عملية إعادة الإعمار والتنمية. وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة المدرسة ومدربوها في إعادة بناء كوادر وزارة الداخلية ومنتسبيها علميا وبدنيا، مشيرا إلى حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن سلطان العرادة على تقديم أوجه الرعاية والدعم للمدرسة وبرامجها التدريبية والتأهيلية التي تنفذ بإشراف مباشر من وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان. من جانبه جدد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد الركن الراشد المراني على أهمية تطبيق الخريجات المعارف والمهارات التي اكتسبناه خلال البرنامج التدريبي في الميدان وترجمتها إلى ممارسات عملية.

الجنسية اليمنية الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية معتبرا من اليوم الأحد ولمدة شهرين في جميع مناطق السعودية. وأوضحت المديرية العامة للجوازات في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن الإجراءات التصحيح تشمل 4 فئات من المقيمين اليمنيين وفقا للضوابط المحددة لكل فئة. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. العريمي أبناء القوات المسلحة يسطرون ملامح البطولة والفداء في معركة تحرير باب المندب من الميليشيا الحوثي. مجلس الوزراء يحيي صمود تعز ويؤكد أن فك الحصار وحماية المواطنين أولوية وطنية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن القراءة والتقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأغبز. دمتم ودام الوطن بخير، في رعاية الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن شهر الخير دائما غير، ولأنك تستحقين الأفضل، تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجانا طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
5: إشراف برامجي
4: مبخوت السيفي،
5: إشراف عام
4: علي الحواني.
3: قادرون
4: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
6: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
7: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بكم أجمل ترحيب، آملا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها. أهلا وسهلا بكم في مقدمة حلقة جديدة، ونحن وإياكم نتجول لنتعرف على ذوي الإعاقة وذوي الهمم وضحايا الألغام ومخلفات الحروب من الذين واجهوا الصعوبات في حياتهم، لكنهم سعوا جاهدين لأن يتجاوزوا تلك الصعوبات مهما كانت التضحيات. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنلتقي بأحد الرجال الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة هذه المحافظة وهذه المدينة بوجه خاص في مجال الكهرباء، رجل من الذين يقومون بخدمتنا في حالة الطوارئ والذين يقومون بالإشراف على العمل الميداني في مؤسسة الكهرباء، لكن الأقدار شاءت أن يبتليها الله سبحانه وتعالى بإعاقة حركية هي عبارة عن شلل رعاش، لكنه مع ذلك يبذل جهده ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعسيرة التي جعلته طريح الفراش غير قادر على العودة مرة أخرى إلى عمله، نسأل الله أن يشفيه. أرحب في مستهل هذه الفقرة مستمعينا بضيفنا الكريم إسماعيل محمد السويدي من المصابين بشلل الرعاش، فأهلا وسهلا به أخ إسماعيل في مستهل هذا اللقاء. مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام أنت بخير.
8: شهر مبارك وكل عام أنت بخير والحمد لله على كل حال.
7: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك ومهنتك وأيضا بداية هذه الإصابة.
8: والله إسماعيل محمد محمد صالح، كنت في الكهرباء خدمة الكهرباء، وشاءة الأقدار حصل علي المرض هذا شلل الرعاش، ومشيت كل السعودية تعالى ورحت هناك ورحت هناك ما فيش أي كلام، جابوا لي علاج مدى الحياة استخدمه والحمد لله على كل حال.
7: الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يجبر بخاطرك. أخي الكريم، ما بداية أو بداية حدثنا عن جهودك كرجل من المشاركين في خدمة الطوارئ في الكهرباء.
8: والله الحمد لله، إحنا في المنشآت ودينا الخدمة في المنشآت وفي الكهرباء بالحصون، والأمور كانت طيبة إن شاء الله كانت، ولكن الآن تعرضت لبشر الرعاش، ما فيش دوام ولا في قدم، مفرغ في البيت والحمد لله والحمد.
7: طيب أخي الكريم، ضمن أفراد المنشآت الذين يحمون المنشآت الحكومية ومنها مؤسسة الكهرباء ويقوم بواجب التعاون في أوقات الطوارئ وخدمة الناس، ما هي أهم الأمور التي كنتم تقومون بها كأفراد يساعدون المجتمع ويسهمون في تحسين خدمة الكهرباء للمجتمع؟
8: قمنا في خدمة الكهرباء في المجتمع والحداثة على الكهرباء وفي حالة الطوارئ، تحركنا بالطوارئ مع أفراد الطوارئ.
7: طيب إصابتك متى بدأت وكيف، ما الذي حدث بالضبط؟
8: والله إصابتي قدم 3 سنين كذا، ويعني قصيت أمشي أمشي، كنت الحمد لله بسم الله يعني أشتد بي الألم وأشرب فوار شرب رمور مهدي، والآن يعني تعرضت لجلدة وما عرضت أمشي.
7: بداية الإصابة أتحدث عن يعني كيف بدأت هذه الإصابة؟
8: بداية الإصابة أنا كنت خدمة في البوابة ودخلت الغرفة مكيفة بسم الله ورقت معني بين تحت المكيف، بكرت ومع الجنب هذا ما أقدرش أقوم عنه، يعني قمت صميل أمشي
7: الجنب الأيسر،
8: الجنب الأيسر كامل.
7: طيب بعد أن شعرت بالألم في جنبك الأيسر وأنه ما يتحركش، إيش اللي حدث؟
8: أتجلط زي الدم ورجعت نزلت للمكلة، أتعالجت المكلة ومن المكلة رجعت فورت السعودية الدمام، رجعنا مصر، والآن يعني العلاج حق مصر يعني تحسنت منه زي ما تقول 40%.
7: يبدو هل أثر عليك أيضا حتى في الكلام؟
8: نعم، لما يجي لي الألم اللي في المسوى يأثر على الكلام، يأثر على الكلام، إذا قال الألم يأثر على الكلام طوالي.
7: طيب أخي الكريم، بأسباب ضعف التشخيص الموجودة وبعض يعني النقص الطبي الموجود لدينا في اليمن، سافرت إلى السعودية ثم إلى مصر، ما الذي قال له لك الأطباء في مصر عن حالتك؟
8: الأطباء في مصر قالوا ما معك إلا هذا، أنا رحت على أساس أن أفعل العملية، قال العملية ما فيش، تهدي أي واحد عمل لك عملية هنا في الرأس بيعطل جنبك، ما بل علاجك هذا تستخدمه مدى الحياة.
7: يعني رأى الأطباء يعني رغم أنه تشخيص
8: وليد النزيلي دكتور مصري قوة هو محمد صلاح مكان مشيت على الدكاترة 5 دكاترة نفس الكلام الأول،
7: يعني يقول لك من الصعب إجراء عملية أو أي شيء لإنقاذ الجنب ليس
8: معك، إذا قال إذا فعلوا العملية بيعطل لك الجنب كامل، قال ما هو علاجك إلا هذا تستخدمه مدى الحياة لا بعد سنة وتعود، ولا شوف عندك دكتور رافي مغصب باطني هنا تمر على عنده تقول له أنا حالتي كان كذا والآن حالتي كذا، ورحت لعند الدكتور هذا اللي قدمت في سنتر ما يعدل الدكتور مستشفى التنين اليوم، يعني جابت العلاقة لمدة أسبوع أرجع واستخدم الأول.
7: بالنسبة للمراكز، مراكز الأطراف الصناعية وإعادة تهيئة مراكز الرياضة والعلاج الفيزيائي،
8: قال لي الدكتور في مصر أنا رحت هناك سجلت بالجيم مصر ورحت تدربت يوم ما عقدش قوم، قال لي لا تتمرنش، تمرن حاجة بسيطة كده ولا لا تتمرن، استخدم أهم شيء العلاج، العلاج ما يدورك في العلاج،
7: يعني أجهزة العلاج الفيزيائي أو التدليك أو كذا تؤثر عليك،
8: قال لي تؤثر عليك هذه الأجهزة، هذا ولا الرياضة ولا الترياس، قال حاول تكون تمشي حاول كده خلاص، الآن قال إذا بين الشمس بيضرك زيادة، الحمام بيضرك زيادة، يعني تحافظ على نفسك مكان والزعل، إذا جلت خلاص ما أقدرش أمسك نفسي تقوم جسدي كله يهتز.
7: طيب بعد ذلك أيضا، هل الأطباء وأنت أيضا بقراءتك الشخصية عرفت يعني تفاصيل عن مرض شلل الرعاش وما الذي يؤدي إليه وكيف أسبابه؟
8: شوف هذا مرض شلل الرعاش يصيب من فوق 50، بس أنت يعني جاي عندك مبكر، قال في 40 يعني جاي عندك مبكر، له يجي من فوق 60 يعني يكون قد كبير السن، لكن قال إن شاء الله هذا العلاج بيفيدك، بعد سنة وارجع ما قدرت أرجع ما فيش فلوس، عند سنة العملية دكاترة حق الهيئة قال لي أنا مخ وأعصاب جراحة، أنت دكتورك مخ وأعصاب باطنية،
7: يعني ما لا علاقة للعملية الجراحية بمرض،
8: العملية الجراحية ما مش عليه، على دكتور مخ وأعصاب باطنية، كان في واحد مستشفى قرع لقينا وقت جماعة هلوش رجينا ضحكة دلوا إحنا قدم أسبوع على الدكتورة الدكتورة مخ وأعصاب باطنية، رحت لعنده جابت لي علاج، قال استخدم العلاج هذا لمدة 20 يوم وارجع، واستخدم الأول
7: طيب عفاك الله أخي الكريم، هذه الـ الـ الـ الـ أو هذا الابتلاء أصابك وجعلك طريح الفراش، ومع هذا أنت لم تستسلم للظروف وبذلت جهدك لتجاوزها. ما الذي قمت به أيضا لإعالة أسرتك؟
8: والله لا، يعني أمشي أشوف أنا وقت الشمس ما أقدر أخرج بين الشمس.
7: تأثر عليك؟
8: تأثر علي على طول، إذا مشيت تأثر علي طوالي ودوخ طوالي، ولا والحمس زيادة ما أقدر أجلس بينه، ما بل أي مش حصل بروتيا يعني ما أجلس. والآن أنا أحرف في مدرسة إدريس مجمع الخير، يعني قوة الجهال هتنفعني الجهال لذا، والأمور إن شاء الله متزين.
7: إذن أخي الكريم، إصرارك على التحدي وعلى المواصلة لمشوارك في خدمة المجتمع أيضا دور جميل. أيضا انتقلت من كفرد منشآت تحرس منشآت الكهرباء وتضررت في تلك الفترة، وما زلت اليوم تقوم بواجبك تجاه المجتمع رغم أن الوقوف صعب، وبالذات الوقوف في الشمس أو الحركة. نسأل الله أن يوفقك أخي ويعينك، وبإذن الله أن تتعافى مما أصابك الله به
8: إن شاء الله. وشكرا لكم على زيارتنا، والحمد لله الآن إحنا يعني مش حالنا من هذا، يعني بالذي موجود لك كتب ربك مشان الجهال.
7: ما هي رسالتك للمجتمع بشكل عام، وهم يرون بالذات في الشهر الكريم كثير من الأسر التي تعاني؟
8: والله يا صاحبي ما أقول لك، ما يوصل عندنا ما أقول يوصل الغذاء إلا بمشارع أو قري ومسمع، ولا ما تحصل لهم ولا يتسلي هذا يتسلي هذا، ما في شيء ده تجري بعدهم يقول على سل الغذاء.
7: أخي إسماعيل، نتمنى لك العافية والشفاء، ونتمنى أيضا أن تجد الجهات أن تجد رسالتك أذنا صاغية في الجهات المختصة، كونك إضافة إلى كونك مواطن هنا في مأرب وتقوم ب يعني جهود قمت بها سابقا كفرد في المنشآت، وأيضا في خدمة الكهرباء وطوارئها، واليوم أيضا أنت تقوم بواجبك في خدمة التربية والتعليم من خلال عملك كحارس لمدرسة بنات، تنتبه للطالبات وتقوم بواجبك على أكمل وجه. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى أيضا أن تجد رسالتك صداها في الجهات المختصة.
8: والله الحمد لله على كل حال، ولا نحن يعني في خدمة مدرسة مدرسة حكومية وندي واجبنا هنا، عسى الله أن يفك الفراغ من عنده، والحمد لله.
7: الحمد لله. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ إسماعيل محمد السويدي، شكرا جزيلا له لإطلالته معنا، كما نشكركم أنتم مستمعين الحسن المتابعة والإصغاء. هدية البرنامج مستمعينا الكرام عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم للأخ إسماعيل من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، شكرا جزيلا له. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوث السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
6: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، آية كريمة من كتاب الله تعالى تعلمنا كثيرا من الأحكام والفوائد القرآنية الربانية والهدايات التي إن سرنا عليها فزنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية هي قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها المستمع الكريم، هذه آية جاءت في ختام سورة العنكبوت، والتي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم،

0: وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه الآية الكريمة العظيمة القرآنية التعليمية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ صدر سورة العنكبوت، والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية في طريق الدعوة إلى الله تعالى. وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة التعليمية القرآنية المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد بمعناه العام، ولا بد من الإخلاص، عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله تعالى. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته، ليكون على بينة من أمره. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله، فلم ولن يكون مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين. لأن الإيمان أيها المستمع الكريم ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالته وظله وإيحاؤه. وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. فيا من نصبت نفسك للدعوة، وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة، تحمل كل ما يليق بك من المحن، وكل ما تلاقيه من الفتن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنك مريبة الرجال ومذهبة الأخلاق ومكونة النفوس. وإن رجلا لم تعركه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي خلق إلى الحق. فوطن النفس على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال، يهدي الله عز وجل بك طريقا رشدا، ويصلح بك جماعات بل أمما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تبينت صلة هذه الآية القرآنية والقاعدة العظيمة المذكورة في آخر هذه السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا، ويتدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق وهو يسير في طريق الدعوة فليلحق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة التربوية التي علمنا إياها القرآن الكريم. أما الأصل الأول فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. وأما الأصل الثاني أيها المستمع الكريم فهو الإخلاص لله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. فليس جهادهم من أجل نصرة ذات ولا جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا أو ركض وراء كرسي أو منصب، بل هو جهاد في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص، مع كونه شرطا في كل عمل، فإن السر والله أعلم، لأن من الدعاء من قد يبلغه القيام بالدعوة أو بأي عمل نافع في الرغبة في الشهرة التي نالها الداعي الفلاني، أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني. فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. وثمة سر آخر والله أعلم في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا ثم لا يلبث والعياذ بالله أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظريه شيء من حظوظ النفس والأثرة أو التطلع إلى جاه أو الرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منه الشيطان. لذا أيها الأخ المستمع الكريم، ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم، مقام الجهاد والمجاهدة. وإذا تقرر أن السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد، لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص، وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة الله، فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهو إن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيء منها. وهذه أيها الإخوة القاعدة التربوية القرآنية التي علمنا الله عز وجل إياها المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما أطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ومن أصدق من قال: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص فكلهم أعدائي، إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تدعوني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه مخاطري، في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول أما ترى فخري، وحسن ملابسي وبهائي. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة مفهوم هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الجنيد رحمه الله يقول في تعليقه على هذه الآية الكريمة القرآنية التعليمية الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا، أي بالتوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة الإيمانية. يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. الله أكبر. الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد هذا في كتاب الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا شاهد أيضا. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. إذن كما قال هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: جهلنا بما علمنا، نعم جهلنا بما علمنا أدى بنا إلى ترك العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. وأيها الإخوة المستمعون الكرام، في واقع المسلمين أحوال نحتاج إلى استشعار معنى هذه الآية الكريمة القرآنية التربوية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن له والدان كبيران مريضان بحاجة أن يستشعر هذه الآية الكريمة، ومن سلك طريق طلب العلم فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني هذه الآية الكريمة، ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل وقد دب إليه الفتور، هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه الآية. وبالجملة، فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا فعليه أن يتدبر هذه الآية الكريمة القرآنية كثيرا، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم، ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب ليلقى الله سبحانه وتعالى بما أعد الله عز وجل له هنالك في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا من أهلها ومن الدعاة إلى دخولها، إذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة فإنه عند ذلك ينسى الهموم وينسى الغموم وينسى كل ما كان يعانيه في الدنيا من جهد وجهاد وتعب ونصب وبلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه يؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت فتورا قط؟ هل رأيت تعبا قط؟ هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ يقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت تعبا قط، ولا رأيت بلاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ثم يوضع أو يغمس بغمسة من النار، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس بغمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا ويا رب ما رأيت كذلك. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت يعني نعيما قط؟ فينسى كل نعيمه وكل ما كان يلاقيه في الدنيا من نعيم، نسى كل ذلك بغمسة في النار والعياذ بالله. وذلك البائس المؤمن الذي أتعب نفسه وجاهدها فقط يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة فينسى كل التعب وكل الأرب وكل البلايا وكل الرزايا. نعم، هكذا أيها الإخوة، إذا وضع العبد قدمه على عتبة باب الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. منذ سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في سبتمبر من العام 2014، وبعد سطوتها على مؤسسات إعلامية كبيرة رسمية وخاصة، تكونت لدى هذه الميليشيا آلة إعلامية ضخمة. واستنادا على مرجعية هذه الجماعة واتصالها بقوى خارجية، فقد تلقت الدعم بالأموال والخبرات، فالاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين على سبيل المثال ليست من بنات أفكار عناصر هذه الميليشيا الخارجين من كهوف مران، بل إن دعم وبصمات حزب الله اللبناني المرتبط بإيران واضحة في كل ما تعرضه عبر وسائل إعلامها المنهوبة. بدأت الجماعة أنشطتها الدعوية في أرياف محافظة صعدة بتلازم إعلامي حرص مؤسس الميليشيا الحوثية حسين بدر الدين الحوثي على حضوره، من أجل توثيق ودعم دعوته نحو فكره الديني والثقافي الدخيل على اليمن. ووثق الحوثي بالفيديو وقائع محاضرته التي كان يلقيها في مختلف قرى صعدة، ويشرح خلالها ترهاته التي استوردها من إيران. بعدها تطور الجهاز الإعلامي ليبدأ في طباعة وتوزيع ورقات تسمى ملازم، تنقل مثل تلك المحاضرات والأفكار لمختلف الأفراد هناك وبعض أبناء صعدة المقيمين في العاصمة صنعاء، وتأتي معظمها تحت عناوين تفسير سور قرآنية مختارة.
9: من فين؟
10: مران. يعني احنا بدنا ده في يعني قرينا ملازم ده وخلاص.
9: يعني كيف ما قالوا لكم تجهزوا؟
10: كيف الملازم ده
9: يا طيب يا اخي، تجهزوا من؟
10: يعني امريكا اسرائيل من الاشعار ده.
9: لكن احنا مسلمين يا اخي، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
10: بس هم قالوا ان احنا لا، احنا قالوا نصرخ ده. ها اصرخ قالوا ها وهذا يا صرخ. وانت قالوا بات ترى امريكا اسرائيل.
8: كما إعلام حزب الله اللبناني الذي يجتمع مع الحوثيين على عقائد عدة، يحمل خطاب الحوثي نفس معالم خطاب نصر الله من الخلفية والشكل إلى النبرة ورفع الأصبع، وصولا إلى تطابق المضمون، فتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية، ولا تكف عن الحديث عن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية والتواطؤ العربي. ويستعمل الحوثي لهجة لا تقل غضبا عن لهجة حزب الله، فيحمل كل المسؤولية للمؤامرة التي يقتنعون بها، فيما يعتبرون أنفسهم معصومين. العميد جميل المعمري انشق عن الجماعة ويتحدث عن حقيقة إدارة حزب الله اللبناني للإعلام والدعاية الحوثية.
11: بالنسبة للإعلام العسكري طبعا هم يشرفوا عليه بشكل مباشر من قبل حزب الله، هو الذي يقوم بعملية التوجيه والإرشاد والإعداد البرامج وإعداد كل شيء عبر حتى العاملين في هذا المجال من الحوثيين أو من موظفيهم فهو تم تدريبهم وتجهيزهم في حزب الله أو في إيران. الجانب الإعلام الحربي بشكل عام تم تجهيزه وحاليا يشرف عليه ويموله حتى تمويل القنوات سواء المسيرة أو غيره من القنوات التابعة لهم يتم عبر حزب الله وبدعم إيراني مباشر بالنسبة لهذا الجانب. وبالنسبة للمتحدثين أو المحللين أو الخبراء أو العسكريين طبعا هو يتم فرض ما سيقال في نفس اللحظة لا حتى الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية الذي يسمونه شرف لقمان هو لا يتلقى أي معلومة من قبلهم. والله يزورنا كان أغلب الأيام في البيت ويقول لي والله إننا أجمع المعلومات من المواقع الأخبارية ومن ما لا يزودوا حتى بأي معلومة.
12: لعل طريقة خطاب زعيم عصابة الميليشيا عبد الملك الحوثي بما فيه من تقمص حرفي لخطابات وأداء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أبرز دليل على ذلك، فالحوثي تحديدا منذ انقلاب جماعته وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر من العام 2014 يخرج على الإعلام بخطابات عبر الشاشة كما يفعل نصر الله. يستعمل الاثنان خلفيات يكتب عليها المناسبة بالإضافة إلى رمز خاص بالمناسبة نفسها، إضافة إلى ذلك يغضب الحوثي في خطاباته بنفس طريقة غضب نصر الله ويرفع إصبع السبابة بنفس الطريقة تماما ليوجه رسالته التي تحمل نفس الدعاية المرتبطة بإيران.
13: الذي شاهدته أنا أن عبد الملك من ضمن شخصيته يحاول أن يتقمص شخصيات أخرى حتى أحياناً بالحرف.
14: إن هذا التدني والانحطاط من هذه الحكومة العميلة
15: حتى بحركات اليد وبالحارس الشخصي الذي يقف وراءه
16: وطريقة العرض كله تماماً عبارة عن قص لصق لحركات حسن نصر الله.
13: هو مسكون بشخصية هذا اللبناني الذي قتل الفلسطينيين مع عائلة حبيقة ونبيه بري وسعد حداد أيام أمل والمخيمات حسن نصر الله. هذا طلع عام 2006 في خطاب يتحدث عن العرب يقول كونوا رجالا، هذا حسن نصر الله. هذا بالحرف الواحد كررها عبد الملك قريبا يعني قبل أشهر وهو يخاطب حكومة الوفاق فهو يأخذ منه حتى الكلام.
14: كونوا رجالا واتركوا الاستقواء بالخارج، وإن أردتم الحوار نحن جاهزون للحوار، وإن أردتم الصراع السياسي نحن حاضرون في الميدان من دون تردد ولا تلكؤ.
17: أحيانا فعلا من ناحية السيكولوجية النفسية عندما تجد شخصا يتقمص شخصا واضح أنه هنا معجب به ليس فقط بجانب من ولكنه معجب بأشياء كثيرة فيتقمص هو بمكان الارتداء والعمامة السوداء.
12: مع تراكم السنوات أصبح للحوثيين جهاز إعلامي ضخم يشمل وسائل إعلام متنوعة لتصل إلى مستوى متقدم بدعم فني من حزب الله اللبناني. فعقب ثورة الشباب السلمية عام 2011 أنشأت الجماعة قناة المسيرة كوسيلة إعلامية رسمية باسمها بالإضافة إلى قناة الساحات التابعة لتيار يساري مناصر للجماعة. تظهر مذيعات لبنانيات على المسيرة بين حين وآخر، فللقناتين مكتب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبدعم معلن من حزب الله، كما أن للقناتين فرعين في صنعاء ومراسلين وطواقم ميدانية منتشرة في كافة مناطق سيطرتهم. وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الدولة أنشأوا عدة إذاعات في العاصمة لنقل أيديولوجيا الجماعة بالإضافة إلى بعض الإذاعات في المحافظات الأخرى.
18: في صنعاء يشرف الإنقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الإف إم وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها، ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي.
12: نهب الحوثي كل المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدولة وكذا القطاع الخاص، وجير كل هذه الوسائل لنشر خطابه الطائفي والمحرض على الشعب اليمني. وبالإضافة إلى كل ذلك، ظهرت للجماعة عشرات الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى أن للجماعة خدمة رسائل إخبارية إلكترونية تصل عبر الهاتف، كما ساندتها وسائل الإعلام المؤيدة لإيران في العراق ولبنان ووسائل الإعلام الإيرانية نفسها. مارست الجماعة الحوثية انتهاكات وجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين، فقتلت العديد منهم وخطفت العشرات الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازينها. الصحفي علي الفقيه يتحدث عن ممارسات الحوثيين واستخدامهم للوسائل الإعلامية في محاولة شيطنة الأطراف المعارضة لها وتلميع ممارساتها وانقلابها على الدولة وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.
19: المعركة كما هي عسكرية في الجبهات، هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين.
12: يعيش اليمنيون في واحدة من أشد أزماتهم الإعلامية، إذ يواجهون حربا إعلامية من عدة جبهات بسبب حجب وإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية من قبل الحوثيين. يرافق ذلك قيام هذه الميليشيا بتكميم أفواه معارضيها من خصومهم الإعلاميين والناشطين السياسيين عبر اعتقالهم في سجون لا تعرف أسرهم أماكنها، كما تبع ذلك بطء الإنترنت ومحاولات حجبه وانقطاع التيار الكهربائي تماما واختفاء الوقود في كل المناطق تقريبا، مما زاد ضيق حلقة الحصار الإعلامي على المتابعين في اليمن في محاولة من الميليشيا لتغييب الحقائق. عبر معركتها الدعائية ضد الشعب اليمني، قامت آلة الإعلام الحوثية بالإفراط في استخدام الصور المزيفة التي لا تخص هذه الحرب كبروبوغاندا من أجل خلق شعور بأن إعلامهم قائم على السبق والتوقيت المناسب والمفاجأة والإبهار والرعب والإثارة والقدرة على اجتذاب الجماهير وسرعة خلق التأثير المطلوب، ولذلك استخدموا الصور المزيفة كوسيلة للإغالة في زوايا الحرب الإعلامية النفسية بكل أهدافها وسماتها وتقنياتها المتاحة لديهم، لكنها لم تصمد أمام موجات التندر والكشف عن حقيقتها بالبراهين من قبل إعلام الشرعية خاصة والإعلام العربي التابع للتحالف بشكل عام. لم يكتف الحوثيون بتزييف الكثير من الأخبار والادعاء لعشرات المرات المتتالية بأن مقاتليهم قد سيطروا على كافة مناطق نجران وعسير في السعودية، ففي أحد المرات عرضوا على قنواتهم صورا مأخوذة من شارع أو مرفق حكومي في الكويت تضرر إبان الاحتلال العراقي لها عام 1990 على أنه أضرار من هجمات حوثية في نجران أو جيزان، ومرات أخرى يفبركون صورا من الداخل اليمني على أنها لمقاتلي الميليشيا وهم يسيطرون على مناطق داخل المملكة، غير أن الناشطين سرعان ما يفضحون هذه الادعاءات بنشر مصادر الصور وإثبات أنها مجرد صور مفبركة لأحداث وقعت في الداخل اليمني أثناء حرب الميليشيا على المدن وانقلابهم على الدولة. إن نشر الوسائل الإعلامية الحوثية والمتخالفة معها عددا من الصور المزيفة بشكل يومي يأتي محاولة لصناعة انتصارات موهومة على الأرض. تتركز أغلب أنشطة الحوثيين في تزييف الصور حول صور الوضع الإنساني من تداعيات هذه الحرب ووصف شخوصها كضحايا للضربات الجوية لقوات التحالف العربي من أجل إثارة الجمهور اليمني والدولي على التحالف ومن أجل تخوين الحكومة الشرعية التي انقلبوا عليها. وفي بداية الصراع كانوا يعمدون إلى استخدام صور للعدوان الإسرائيلي على غزة في حوادث سابقة أو هجوم القوات السورية على أحياء مدنية ليتضح بعدها حقيقة تلك الصور. المتابع لما ينشره إعلام هذه الجماعة يستغرب تركيزهم على تلك الصور بينما لا يكترثون إلى صور مذابحهم في مدن الجنوب ومدينة تعز ضد المدنيين، فهم يسوقون في خطابهم الإعلامي أنهم يفعلون ذلك من أجل إخراج الإرهاب من تلك المدن تكرارا لنفس الحجة التي تمنطقوا بها أثناء سيطرتهم على مدن عمران وصنعاء وغيرها. وكانت أشهر تلك الصور استخدام صورة قديمة لمسنة عراقية من سامراء وقد امتلأ وجهها بالطين كأحد الطقوس المذهبية في عاشوراء لتنسبها تلك الوسائل والصفحات الاجتماعية لإحدى العجائز التي خرجت من تحت أنقاض أحد البيوت المتأثرة من القصف الجوي العربي. في ظل الحملات العسكرية الواسعة على الحوثيين كانت الإشاعة أبرز الأسلحة التي استعملتها هذه الجماعة، فقد أقحم الحوثيون اسم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي إلى جانب المملكة العربية السعودية كوسيلة للرد على الضربات الجوية. يروج الحوثيون لمقتل مدنيين بسبب قصف طائرات التحالف بشكل مبالغ فيه لكسب الانتقاد المحلي والدولي وكعامل ضغط للتعبئة التي قاموا بها تحت عنوان قتال السعودية واجب كقتال أمريكا وإسرائيل. الإعلامي محمد المهدي يوضح كيفية تركيز تلك الوسائل الحوثية على تشويه صورة الشرعية والتحالف واتهامها باتهامات مزيفة.
20: هناك شغل إعلامي خطير للأسف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى تغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها، محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثية للأسف. وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع الإعلام الحوثي أن يغيبه وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام المجتمع. هذا الخطاب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها.
12: تركز معظم وسائل الدعاية الحوثية على وصف قتلهم بالشهداء ومسلحهم بالمجاهدين القادرين على ضرب أعدائهم بقوة، ولا يكتفي الحوثيون بإطلاق هذه الشعارات عبر وسائل إعلامهم، فقد نقلوا ذلك إلى الشارع اليمني حيث قاموا بطلاء جدران المدن بشعاراتهم وبعض الآيات القرآنية وأحاديث عن قدسية الجهاد. ورفع الحوثيون مختارات من أقوال مؤسس الجماعة الميليشاوية كشعارات في الشوارع في لوحات تكلف الشعب الذي يعاني الجوع والفاقة مئات الملايين من الريالات. ويحرص الإعلام الحوثي على نقل إحيائهم لفعاليات دينية تماما كتلك التي يحييها حزب الله على قنواته بهدف إظهار الطاعة لزعيمهم. عام 2003 بزغ نجم شعار الحوثيين كعلامة مميزة للجماعة، لخصت مفرداته أهدافها وأجندتها التي تعمل من أجل تحقيقها، والشعار أو ما يسمى بالصرخة هو ترجمة حرفية للشعار الذي تبناه آية الله خميني إبان ثورته في إيران. وغدا الشعار الرمز الإعلامي المرئي والمسموع المعبر عن الجماعة، لذلك يستخدم الحوثيون مفردات أمريكا وإسرائيل في تناولاتهم الإعلامية والسياسية بإفراط. يعترف مقربون لهذه الجماعة بأن الشعار مجرد نكتة سخيفة يطلقها الحوثيون فقط لمجرد اللعب على عقول الجهلاء من الناس والمغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانبها.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
21: أن يصرخون ولا يضرون بأحد، ليس لهم نية الإرهاب، تفجير السفارات، اختطاف الناس، الغادر أبدا. المشكلة عندي العمل، ولكن هي مجرد صرخة، صرخة. حتى أمريكا تعرف أن هذه صرخة.
22: أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان فيه.
23: الجميع سواء الصديق والعدو لا يشككون أبدا في أحقية هذا الشعار.
24: أخواننا بيقولوا الله أكبر، قال موت لأمريكا من هذا كلام، ما أحد مات ولا الحمد لله، ما أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة.
25: جمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا إنهم بيحاربوا أمريكا وإسرائيل، المفترين الكذابين. ما حاربوا أمريكي والله، ما قتلوا أمريكي، ينفلقوا.
12: كرست جماعة الحوثيين الكثير من الاهتمام بإنشاء وتطوير أداء فرق إنشادية تؤدي فناً تقليدياً معروفاً في المناطق الجبلية باسم الزامل، واستخدم الزامل بهدف شحذ عزيمة مقاتلي الجماعة وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كما يدعون. واللافت للنظر أن بعض ناشدهم فيها تقليد ومحاكاة لأسلوب حزب الله اللبناني في نبرة الصوت وحماسية اللحن وتقنيات التصوير وإطفاء روحية دينية لبعض المقاتلين في إطار جهادي، ويتم بث هذه الأناشيد في قنواتهم وإذاعاتهم على المناطق التي يسيطرون عليها وفي جبهات القتال تحديداً. تنحدر أصول معظم أعضاء هذه الفرق من محافظة صعدة، ويشتركون في الأداء بصوت جماعي وبدون موسيقى باستثناء الطبل في معظم الحالات، كما التحقت فرقتان من مدينة صنعاء إلى هذه الفرق. وأصبح مألوفا مؤخرا أن يمر مناصرو الحركة على سياراتهم في شوارع المدن اليمنية وهم يرفعون حجم صوت هذه الأناشيد من أجل أن يتأثر بها المارة في الشوارع. رغم المآسي التي يمر بها الشعب اليمني والفقر والمجاعة المنتشرة في البلاد، لا زال الحوثيون حتى اليوم وبعد 3 سنوات من انقلابهم يفتتحون قنوات ووسائل إعلام جديدة بأموال الناس التي قامت قياداتهم بنهبها وسرقتها، رغم أنهم يرددون في إعلامهم أنهم لا يستطيعون دفع مرتبات الموظفين ويروجون أن الحكومة الشرعية هي السبب في هذه المعاناة.
26: وفي صنعاء تتهيأ 3 قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. لم يبقى من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس.
12: ما يجب على الشرعية اليوم هو التركيز على الإعلام ومواجهة الحملة الدعائية الحوثية التي تسعى لتزييف وعي الناس ودفعهم نحو معاركها العبثية ضد الأبرياء من الشعب اليمني.
19: أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات ممن يعملون يغطون الجبهات بشكل يومي ويضحون بدمائهم ويسكبون عرقهم كل يوم لتغطية ما يدور من معارك ولتوضيح الصورة اليمنيين. ونحن نلاحظ التضحيات التي يقدمها الشباب على الرغم أنهم ليسوا محسوبين على جهات رسمية. يعني هذه القنوات التي نراها تتكاثر تابعة للحوثيين ما يمكن أن نسميها إعلام السوق السوداء، لأنه نشاء اقتصاد الحرب الذي على حساب الاقتصاد الحكومي على حساب مؤسسات الدولة. وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي. ستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق من المعدات المنهوبة، وكلنا في وسائل الإعلام تعرضت مؤسساتنا للنهب وصدرت هذه الإمكانات، تجديها الآن توزع على هذه القنوات لتصبح داعمة لمشروع الانقلاب. ولا يمكن مواجهة هذا الضخ الإعلامي إلا بأن تدرك الحكومة خطورة الوضع، تدرك حالة الضعف التي تمر بها، وتعمل على يعني عملية مراجعة للأداء بشكل عام لتغير مسار الأداء وتنقل وسائل الإعلام إلى الداخل وينتقلوا إلى مرحلة جديدة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي اتسمت بالضعف وبالهشاشة. أما إذا استمر الوضع على هذه الحال فأعتقد أنه سيطر على أذهان المجتمع وتشكيل وعيهم بما يخدم الانقلاب سيستمر. يفترض قناة عدن تبث من الداخل، يفترض إذاعة عدن تعمل من الداخل، يفترض أن الإذاعات المحلية كلها تعمل، بينما الملحوظ أنه لم يتم تشغيل القنوات الإذاعات المحلية حتى في المحافظات المحررة باستثناء إذاعتين في مارب والجوف، وكانت السبب ربما تحمس السلطات المحلية لهذا الأمر وأيضا تكفلها بنفقات التشغيل. يعني الوزارة حتى لو حضرت تحضر كضيف شرف ليس لها يعني دور في تشغيل هذه الإذاعات. المؤسسات الصحفية أيضا، يعني مؤسسة الجمهورية في تعز، مؤسسة 14 أكتوبر في عدن، كل هذه مؤسسات لا تزال متوقفة. وحتى إن عملت مثلا زي صحيفة 14 أكتوبر تعمل بشكل متقطع وضعيف. الخلاصة أنه الرؤى والإدراك لأهمية الإعلام يترجم في فعل على الأرض. لا يمكن أن نكتفي بتصريح من مسؤول حكومي يقول نحن ندرك أهمية الإعلام. طيب أن تدرك أهمية الإعلام يعني ماذا بعد؟ ما الذي عملته حتى تؤكد أو تترجم إدراكك لهذه الأهمية إلى واقع عملي على الأرض حتى تستطيع أن تسند الشرعية وأن تخاطب اليمنيين المحاصرين الذين يقعون في قبضة الحوثيين ويتلقون كم هائل من الرسائل الإعلامية التي تشكل قناعاتهم وتجعلهم يرسلون أولادهم إلى الجبهات. المواقع سواء الحكومية أو المساندة للشرعية أو التي تتبنى خطاب رافض للانقلاب تم حجبها في الداخل، ويستطيع هناك صعوبة كبيرة لدى المتابع ولدى المتلقي في تصفح هذه المواقع. لم تفكر الحكومة في إيجاد حل لإنهاء هذا الحظر المفروض الذي يحول دون تدفق المعلومة للمواطن، بالرغم أنه تحدثنا مع تقنيين وأن هناك آلية لإمكانية إنهاء خاص. الحكومة تتخاطب مع الجهات المعنية في التي تتحكم في هذه الخاصية لإنهاء عملية الحظر على كل المواقع، يعني وكأنهم يعني يبقون على هذا الحظر لأسباب كانت قائمة في وضع الاستقرار. الآن يفترض أن تزول هذه الموانع وأن يتم فتح كل الأبواب للتدفق المعلومة إلى الناس.
8: إذن يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الفكر الحوثي، فالانتصار في الجبهات الميدانية يحتاج أيضا إلى جهود كبيرة في المجال الإعلامي. وإذا كان الشعب اليمني قد اكتشف زيف وادعاءات هذه الجماعة الكهنوتية الإيرانية وحقيقة ارتباطاتها بمشاريع وأجندة خارجية، فإن الواجب اليوم أن نخاطب العالم بلغته كي تتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين من عناصر هذه الجماعة لإيقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء هذا الوطن. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن دي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك

شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا، فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي. زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

الواقفون على سنام المجد حماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة. لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة، وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحرورية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقة كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة، مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري للكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي، و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة، كيفية الضغط على الزناد. تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الظاهر في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الأصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح. وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من أصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة. أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدو مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي درع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

لن تركع أبدا، لن تركع تعز الأحرار، فالحر محال أن يخضع لو مهما صار. وستشرق شمسي بصباحي بحماة الدار، أفديك بروحي بجراحي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصناعة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: وعهد على النصر القريب.

0: الموجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مارب، مرحبا بكم. قال عضو مجلس الكادر السيد الدكتور عبد الله العليمي أن أبناء الجنوب وأبطالهم يسطرون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة صفحات ناصعة من البطولة والفداء في معركة تحرير باب المندب من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستحضرين ملاحمهم الخالدة في مقاومة الميليشيات وتحرير العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب والتصدي للتدخل الإيراني السافر. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية، وتواصل القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات المحافظة ضمن عمليات فجر اليمن. أكد علماء ودعاة يمنيون أهمية توحيد الجهود والمواقف الوطنية وتعزيز دور العلماء في مواجهة الفكر الحوثي وحماية الهوية الدينية والوطنية وتحصين الأجيال من الأفكار المنحرفة والشعارات المضللة، مشددين على ضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الخطاب الديني والوطني لمواجهة التحديات التي يمر بها اليمن. سلمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولية، مطالبة بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها والتنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة المفروض على الميليشيات. أعلنت قبائل الحيمتين وبني مطر وحراز بمحافظة صنعاء خلال احتشاد قبلي مسلح النفير الوطني والتابع العام لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية وإسنادها في المعركة الوطنية الشاملة فجر اليمن، التي أعلن انطلاقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استجابة لدعوته إلى التعبئة العامة والنفير الوطني. احتفت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أمس بمحافظة مأرب بتخريج الدفعة الرابعة من الشرطة النسائية في دورة الاستجداد التي هدفت إلى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأمنية المهنية والقانونية اللازمة بما يعزز كفاءتهن في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن.
1: طالبنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية

0: الوطنية والمقاومة الشعبية. إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة

التي دل عليها الكتاب والسنة. فأهل السنة هم وسط بين تلك الأقوام التي قصرت في حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فعطلوه عنها، وتجاوز بأقوام آخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. أيها الأحبة، ومعتقد أهل السنة والجماعة في تقرير أسماء الله وصفاته هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقاعدة الإيمان بأسماء الله عز وجل هي الإيمان أولا بالاسم وبما دل عليه الاسم من الصفات وبما تعلق عليه من الآثار الحاصلة لخلق الله عز وجل. فمثال ذلك اسم الله الرحمن، دل على ثلاثة أمور: الأول إثبات اسم الله سبحانه وتعالى وهو اسم الرحمن، وأسماء الله توقيفية أيها الأحبة، ومعنى ذلك أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى ذلك، فليس لي ولا لك ولا لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم لم يسمه في كتابه وفي سنته. الثاني أن اسم الرحمن دل على صفة الرحمة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. أخرجه البخاري ومسلم. كذلك اسم الرحمن دل على أثر الصفة وهو ما تضمنته هذه الصفة من الآثار على خلق الله عز وجل، فحصول المنافع والخيرات ودفع النقم والمكاره والمخاوف من آثار رحمته. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أخرجه مسلم. فهذه الرحمة المذكورة في الحديث هي ليست هي صفة الله عز وجل، وإنما هي متعلق الصفة وأثرها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق السماوات والأرض 100 رحمة. الحديث. ورحمة الله سبحانه وتعالى هي من أكثر صفاته أثرا، وصفات الله التي تتعلق بالخلق لها آثار على خلقه، لكن رحمته هي أوسعها أثرا، ولهذا قال الله فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك عد الله من آثارها شيئا عظيما، فقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل والنهار وما سكن فيهما كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل، ولهذا قال في المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومثال ذلك أيضا في اسم الله السميع، فالسميع يتضمن إثبات اسم السميع لله عز وجل، وإثبات السمع صفة له سبحانه وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وآثاره،

هو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقل مثل ذلك في العليم والرحيم وغيرها من الأسماء المتعدية التي لها آثار على خلقه. أما الاسم إذا لم يكن له تعلق بالخلق ولم يكن متعديا، فالإيمان به يتضمن أمرين: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة الذي دل عليها الاسم. مثال ذلك الحي، فهو يتضمن إثبات اسم الحي لله عز وجل وإثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى. ومثل ذلك اسم العظيم والجليل. أيها الأحبة، وقاعدة إثبات صفات الله عز وجل هي القاعدة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه، مشتملة على الإثبات المفصل وتسمى الصفات الثبوتية، والنفي المجمل وتسمى الصفات المنفية. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم في كتابه الكريم كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكقوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو العزيز الرحيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك ما ذكره سبحانه وتعالى عن صفاته في كتابه الكريم كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا النزول نزول يليق بجلاله، وهي صفة له سبحانه وتعالى، فعجبا لمن لا يثبت لهذه الصفة ويقول أن المراد بالنزول نزول رحمته. فهل الرحمة تقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ وما ورد من صفات الله عز وجل في سنته قوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما الصفات المنفية لله عز وجل أيها الأحبة فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: أولا لبيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا نفي ما ادعوا في حقه الكاذبون في نسبة الولد له، كقوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك ثالثا دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين،
كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكقوله سبحانه وتعالى ردا على من وصفه بالتعب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فخلاصة أيها الأحبة، مذهب سلف الأمة وإمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون أهل السنة ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. أيها الأحبة، من لم يثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كما يليق بربنا، كيف سيعرف ربه ويؤمن به؟ كيف سيناجيه؟ كيف سيطلب محبته له؟ كيف سيطلب رضاه عنه؟ كيف سيثني عليه؟ كيف سيستعين به وهو قد عطله عن الصفات؟ كيف سيطلب رحمته له؟ فمن ضيع هذا الأصل وهو الإيمان بتوحيد الله بأسمائه وصفاته فقد ضيع أصل التوحيد. واحذر أخي المسلم من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها الحقة الثابتة لله سبحانه وتعالى. والإلحاد أنواع: الأول أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها. ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل ولا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. ثالثا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن يشتق من أسماء أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته التفويض تفويض المعنى والكيف، فأهل السنة يفوضون أمر الكيف لله سبحانه وتعالى، أما المعنى فيثبتون اسم السميع والبصير والرحمن والرحيم، ويثبتون ما له سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نفسه أن له يد وأن له سبحانه وتعالى من الصفات الكثيرة، فهم يثبتون معانيها كما دل عليها الكتاب والسنة ويفوضون كيفيتها، أن ليس معنى هذا أن ليس لها كيفية، وإنما كيفيتها لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فيفوضون المعاني ويفوضون الكيفية، فكأن القرآن عبارة عن حروف وكلمات ليس لها معاني ولا تدل على شيء، فكيف يتدبر القرآن إن كانت هذه الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة ليس لها معنى وليس لها إلا الحروف؟ كيف سيتدبر القرآن القارئ؟ كيف سيناجي ربه سبحانه وتعالى الذي يقرأ القرآن يتأمل أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه كذلك في سنته؟ فهذه الأسماء لها معاني، وأهل السنة يثبتون المعاني
كما يليق بربنا من دون كيف ولا تمثيل ولا تشبيه. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل التحريف، والتحريف لغة التغيير، وفي الإصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، وهو على ثلاثة أقسام. تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعض قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى، وهذا شأن المؤول من أهل البدع، فالله عز وجل كلم موسى وكلامه كما يليق بجلاله، ونعرف معنى الكلام كلنا، وليس كما يصنعه أهل البدع لا يثبتون المعنى ويحرفون النص كما فعلوا هنا، نصبوا لفظ الجلالة حتى يكون التكليم من موسى وينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهناك تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وهذا لا يحدث إلا من بعض الجهال، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين فيقرأها الحمد لله. وهناك تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف اليدين لله سبحانه وتعالى إلى القوة والنعمة. أيها الأحبة، ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل التأويل بغير دليل، والمراد هنا بالتأويل التأويل الباطل، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره، فتراهم يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. أما التأويل الذي ذم هو السلف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة، فهم يؤولون استواء الله عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله، فيؤولون كلمة الاستواء بالاستيلاء، وهذا التأويل الباطل الذي بغير دليل، وهذا هو الذي ذمه السلف، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

0: سعادتك بتوحيد ربك،
1: سعادتك بتوحيد ربك،
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

صعب ينهض أيامه لفجر البطولة والتضحية. صحى الشعب يسمع أغلاله بنيران عزمته الماضية. صحى الشعب ينهض أيامه بفجر البطولة والتضحية.

0: فعلت أخشى فأنا خسران وقود الرما شعل أيامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. ومما لا شك فيه مستمعي الكرام أن حياة أجدادنا وتجاربهم الطويلة أثبتت لنا كنوزا من الحكم والتعبيرات البليغة التي تختصر مواقف الحياة بدقة وذكاء، وتعلمنا كيف نقرأ ما بين السطور في تعاملاتنا اليومية من خلال الحكم والأمثال. في هذه الحلقة من برنامج ما وراء المثل نتوقف عند محطات متنوعة من حكمة التراث لنكتشف دلالات أمثال جديدة ومعانيها العميقة سنستمع وإياكم إليها، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد ومع المثل الأول في حلقتنا لهذا اليوم، والذي يحمل في طياته رسالة تحذير قاطعة لكل متربص، لكل خصم. والمثل يقول: لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. هكذا يقول المثل: لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. ومعنى مفردات المثل أنه لا تأمن، بمعنى لا تأمن جانبا سكون الحية ولا تطمئن إليها حتى ولوه راقدة. ومعنى صرت بمعنى لدغته بقوة وأيقنت عليه، ودائما وأبدا هذا له تأثير على أن الحية الراقدة هي أشد ضراوة وعداوة من الحية اللي غير نائمة أو صاحية، بمعنى أنها تقوم وهي عدائية إلى حد كبير. لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. ولقصات الحية مستمعي الكرام التي تحقن بها السم، لا يوجد في الأصل أنياب للأفاعي. يأتي هذا المثل ليقوض رهان الخصوم على سكون الظروف أو هدوء الميدان، فهدوء الحية وسكونها قد يكون فخا وترقبا للحظة مناسبة. ودلالاته القصوى هي الحذر الدائم واليقظة التي لا تلين. المثل يحذر ببلاغة من الخطر المتربص، مؤكدا أنه لا ينبغي الاستهانة بالعدو مهما بدأ هادئا أو غافلا. ويعد المثل وصفا للحذر الذي لا ينام دهرا، بصيغة التحذير: إياك أن تغرك المظاهر أو تظن أن الخطر قد زال، فالوعي قادم والجهوزية لا تغفل. ومن يستهين بالخصم المتربص عليه أن يتحمل عواقب لدغته، هو المعنى ذاته الذي يصوره الشاعر في يقظة المتربص: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. هكذا يقول البيت الشعري. إذن المثل يقول: لا تأمن الحية ولو هي راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. هذا المثل يضرب في وصف الشخص الحذر والمتيقظ طوال الوقت.

إذن مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى المثل الثاني في حلقتنا اليوم، وهو المثل اللي يقول القبضة قبضة والفلتات كثير. هكذا يقول المثل، والقبضة معناها ملء الكف أو اليد، وترمز هنا إلى إحكام السيطرة وتضييق الخناق وامتلاك الزمام. القبضة وهي قبضة اليد، إذا قبضت أقبض بقوة. والفلتات بمعنى أنك إذا فلت الشيء يعني تكون كثير، لكن يجب أن تكون القبضة قبضة قوية. والفلتة هنا هو الأمر الذي يحدث من غير روية أو إحكام، والمقصود بها هنا فلتان الشيء من يد أو إفلات الفرصة، بمعنى أنها إذا ضاعت الفرصة ضاعت. هنا المثل يدعو إلى اليقظة وعدم التفريط بالفرص الثمينة متى ما أصبحت تحت السيطرة وفي متناول اليد. فمن يمتلك زمام أمره ويحكم قبضته على الفرصة، دائما عليه ألا يتركها تفلت بحجة أنها قد تتكرر. فالحقائق والتجارب تؤكد أن الفرص الحقيقية نادرة، وأن الفلتات أو الهفوات كثيرة جدا. وقد قالها المثل، القبضة قبضة والفلتات كثير. وهذا المثل يضرب عندما تسنح للإنسان فرصة ثمينة أو يمسك بزمام أمر مهم لتحذيره من التهاون أو تركها تفلت من يده، مؤكدا له أن ما بين يديه الآن هو الأهم، وأن لا يجب أن يفرط فيما بين يديه. إذن القبضة قبضة والفلتات كثير.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وها نحن وإياكم ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول قده الظما تبى الماء. قده الظما، وبعضهم يقول قده الظما تبى الماء. قده أي أصبحت الحال هكذا، أو حالة هذه اللحظة. قده الظما تبى الماء، والظما هو العطش الشديد، جمع ضامي أو ضامن، وتدل على العطش بشدة. إذن تبى بمعنى أنها تريد وتطلب. قده الظما تبى الماء. هذا المثل مستمعي الكرام يجسد ذروة التوافق بين الاحتياج والفرصة. قده الظما والماء موجود، فكان الحال تقول لقد اشتد العطش وها هو الماء قد حضر، والدلالة الرمزية تشير إلى أن الفرصة المرجوة قد جاءت على طبق من فضة لتحقق ما كانت ترجوه النفوس وتنتظره بترقب. قده الظما تبى الماء. يضرب هذا المثل عندما يتربص الشخص لشيء ما أو ينتظره بفارق الصبر، فتأتي الظروف أو الفرصة لتوائمه تماما وتحقق له ما كان يتمناه ويطمح إليه في نفس الوقت. قده الظما تبى الماء، أو قده الظما تبى الماء. إذن هذا هو المثل الذي يقول لك أنك إذا جاءت الفرصة وتواتت يجب عليك ألا تضيعها.

0: مستمعي الكرام، هكذا تتسابق معاني الحكمة لترسم لنا صور الحياة بصدق وعمق من خلال هذه الأمثال من حجم اليقظة واقتنام الفرص التي تلبيه دائما النفوس. إذن مستمعي الكرام، بهذا المثل وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: فاكرة ميلادي وقومي وقعدي اشهدي أيتها الدنيا اشهدي.

0: ولدي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد تضامن اليمن الكامل مع المملكة والمضي قدما في إنهاء الإرهاب الحوثي. مجلس الوزراء يحيي الصمود تعز ويؤكد أن فك الحصار وحماية المواطنين أولوية وطنية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين من جنسيات مختلفة. وتقدم فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة المملكة وشعبها وأسر الضحايا، متمنيين للمصابين الشفاء العاجل. وأكد رئيس مجلس القيادة في تدوينة على منصة إكس أن هذا الاعتداء يعكس طبيعة السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية واستهتارها بحياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة، معتبرا أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على أمن اليمن ومصالحه ومستقبل أجياله. وأضاف: من هذا المنطلق نجدد عزمنا المشترك على المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة مهما كلف ذلك من تضحيات. ونوه فخامة الرئيس بالمواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للاقتصاد اليمني وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك الدعم الأخير للموازنة العامة للدولة والتسهيلات المعلنة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها. حيا مجلس الوزراء الصمود الأسطوري لأبناء محافظة تعز وتضحيات الجسيمة التي قدموها على مدى سنوات دفاعا عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن تعز بما تمثله من رمزية وطنية وتاريخية ستظل في صدارة أولويات الدولة ومسؤولياتها، وأن ما يتعرض له أبناؤها من عدوان وحصار لن يزيد الحكومة والسلطة المحلية إلا إصرارا على الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه المحافظة وسكانها. وقال المجلس في بيان أن التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيات الحوثية الإرهابية على محافظة تعز أدى إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على المدينة منذ نحو 12 عاما ليشمل معظم مديريات المحافظة ويهدد حياة وأمن ومعيشة أكثر من 6 ملايين مواطن، في امتداد لنهج الميليشيات القائم على استخدام القوة المسلحة وفرض الأمر الواقع وتقويض مؤسسات الدولة وتعريض المدنيين لأخطار الحرب والنزوح والحرمان من مقومات الحياة الأساسية. وأكد المجلس دعمه الكامل لما ورد في بيان السلطة المحلية بمحافظة تعز، معتبرا مزاعم الميليشيات بتحميل السلطات المحلية مسؤولية إغلاق الطرق محاولة مكشوفة لقلب الحقائق والتنصل من مسؤوليتها المباشرة عن الحصار، وهو ما تتخذه التحشيدات العسكرية الحوثية المستمرة والهجمات المتواصلة على الأرياف وقطع شرايين الحياة والإمداد. ولفت البيان إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تسببت في مأساة تعز بما خلفته من عشرات الآلاف من القتلى والجرحى جراء القصف العشوائي والقنص والألغام لا تملك أي صفة تتيح لها تقديم نفسها خارسا أو حارسا للطرق أو ضامنا لسلامة المدنيين. ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية لحماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية ووصول الاحتياجات الإنسانية والجاهزية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المحافظة، مع الالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعا أبناء تعز إلى اليقظة والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانسياق وراء الدعايات المضللة، مجددا التأكيد على أن تعز لن تكون رهينة للحصار أو للابتزاز، وأن الدولة مسؤولة عن جميع أبنائها دون استثناء. وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما والضغط على الميليشيات لوقف عدوانها ورفع الحصار فورا،
مجددا التزام الحكومة الثابت باستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب والحصار والمعاناة التي فرضتها الميليشيات الحوثية على اليمنيين وتحقيق كامل أهداف عملية فجر اليمن التي أعلنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الاستهدافات التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن طالت مخازن أسلحة وذخائر وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية ونقاطا على هيئات حاكمة تحتلها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتعزيزات ومناطق حشد وتجميع ومرابض لمدفعية الميدان ووسائط لنقل العناصر والإمدادات، إضافة إلى أهداف عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأضاف أسفرت العمليات وفق تقديرات الميدان وسيلة قتالية ونقل وإمداد، ما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. وأكد أن القوات البرية واصلت تطوير هجومها محققة تقدما ميدانيا جديدا واستعادة مواقع وبسط السيطرة على هيئات حاكمة إضافية وتثبيت المكاسب المحققة. في السياق، تواصل القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات المحافظة ضمن عملية فجر اليمن. وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع أن المواجهات تركزت خلال الساعات الماضية في جبهات الشقب والأقروض جنوب شرقي المدينة وجبل الحبشي غربا، حيث تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية. احتفت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أمس بمحافظة مأرب بتخريج الدفعة الرابعة من الشرطة النسائية في دورة الاستجداد التي هدفت إلى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأمنية والمهنية والقانونية اللازمة، بما يعزز كفاءتهن في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن ويرفع مستوى الأداء الأمنية. وخلال الحفل أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن ناصر رقيب أن تخريج هذه الدفعة من الشرطة النسائية يعكس الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس أو على أسس علمية سليمة وبكفاءة وقدرات عالية على تنفيذ المهام في إطار المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال بسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في ربوع الوطن والشروع في عملية إعادة الأعمار والتنمية. وأشاد

بالجهود التي تبذلها إدارة المدرسة ومدربوها في إعادة بناء كوادر وزارة الداخلية ومنتسبيها علميا وبدنيا، مشيرا إلى حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن سلطان العرادة على تقديم أوجه الرعاية والدعم للمدرسة وبرامجها التدريبية والتأهيلية التي تنفذ بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان. من جانبه شدد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد الركن راشد المراني على أهمية تطبيق الخريجات المعارف والمهارات التي اكتسبناها خلال البرنامج التدريبي في الميدان وترجمتها إلى ممارسات عملية. وفي ختام الحفل الذي حضره نائب مدير عام شؤون الأفراد بوزارة الداخلية العميد أحمد الهيصمي ومدير أمن محافظة المحويت العميد علي حاجب جرى تكريم الخريجات بشهادات التخرج. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن قرب نفاذ الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية ينذر بتوقف عدد من الخدمات الطبية المنقذة للحياة، محملة ميليشيات الحوثي مسؤولية استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية وإنسانية، مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة. وقالت الوزارة أن استمرار هذا الوضع يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة في ظل الاحتياج المتزايد إلى الخدمات الصحية والإمدادات الطبية الضرورية، موضحة أن نفاذ الوقود قد يؤدي إلى توقف مولدات الكهرباء وتعطل سيارات الإسعاف فضلا عن تهديد سلاسل التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ووفيات يمكن تجنبها نتيجة تعذر تقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وأكدت أن حماية المرضى والمرافق الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول الإمدادات الطبية والإنسانية تمثل التزامات إنسانية لا تحتمل تأجيل، محذرة من أن أي تأخير في الاستجابة للاحتياجات العاجلة سيضاعف المخاطر المحدقة بالمرضى والجرحى ويرفع احتمالات توقف الخدمات الصحية وفقدان المزيد من الأرواح. ودعت وزارة الصحة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين إلى التحرك العاجل لتأمين وإيصال الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأكسجين والوقود إلى المرافق الصحية في تعز بالتنسيق مع الوزارة ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات العاجلة والخدمات المنقذة للحياة بما يضمن استمرار تشغيل المرافق الصحية وعدم انقطاع الرعاية عن المرضى. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد تضامن اليمن الكامل مع المملكة والمضي قدما في إنهاء الإرهاب الحوثي. مجلس الوزراء يحيي صمود تعز ويؤكد أن فك الحصار وحماية المواطنين أولوية وطنية. تخرج الدفعة الرابعة من دورة استجداد الشرطة النسائية بمأرب. ختم نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر العباس. دمتم ودامت اليمن في نصر وعزة، في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

لأن شهر الخير دائماً غير، ولأنك تستحقين الأفضل. تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجاناً طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية.

0: مأرب، المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله

0: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، آية كريمة من كتاب الله تعالى تعلمنا كثيرا من الأحكام والفوائد القرآنية الربانية والهدايات التي إن سرنا عليها فزنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية هي قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها المستمع الكريم، هذه آية جاءت في ختام سورة العنكبوت، والتي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم،

0: تنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه الآية الكريمة العظيمة القرآنية التعليمية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ صدر سورة العنكبوت والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية في طريق الدعوة إلى الله تعالى. وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة التعليمية القرآنية المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد بمعناه العام، ولا بد من الإخلاص، عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله تعالى. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته ليكون على بينة من أمره. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله، فلم ولن يكون مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين. لأن الإيمان أيها المستمع الكريم ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالته وظله وإيحاؤه، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. فيا من نصبت نفسك للدعوة وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة، تحمل كل ما يليق بك من المحن وكل ما تلاقيه من الفتن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنك مريبة الرجال ومذهبة الأخلاق ومكونة النفوس. وإن رجلا لم تعركه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي خلق إلى الحق. فوطن النفس على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال يهدي الله عز وجل بك طريقا رشدا ويصلح بك جماعات بل أمما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تبينت صلة هذه الآية القرآنية والقاعدة العظيمة المذكورة في آخر هذه السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا، ويتدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق وهو يسير في طريق الدعوة فليلحق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة التربوية التي علمنا إياها القرآن الكريم. أما الأصل الأول فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. وأما الأصل الثاني أيها المستمع الكريم فهو الإخلاص لله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. فليس جهادهم من أجل نصرة ذات ولا جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا أو ركض وراء كرسي أو منصب، بل هو جهاد في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص مع كونه شرطا في كل عمل، فإن السر والله أعلم، لأن من الدعاء من قد يبلغه القيام بالدعوة أو بأي عمل نافع في الرغبة في الشهرة التي نالها الداعي الفلاني أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني، فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. وثمة سر آخر والله أعلم في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا ثم لا يلبث والعياذ بالله أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظريه شيء من حظوظ النفس والأثرة أو التطلع إلى جاه أو الرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منه الشيطان. لذا أيها الأخ المستمع الكريم، ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم، مقام الجهاد والمجاهدة. وإذا تقرر أن السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد، لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص، وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة الله، فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهو إن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيء منها. وهذه أيها الإخوة القاعدة التربوية القرآنية التي علمنا الله عز وجل إياها المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما أطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ومن أصدق من قال: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص فكلهم أعدائي، إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تدعوني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه مخاطري، في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول أما ترى فخري، وحسن ملابسي وبهائي. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة مفهوم هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الجنيد رحمه الله يقول في تعليقه على هذه الآية الكريمة القرآنية التعليمية الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا، أي بالتوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة الإيمانية. يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. الله أكبر، الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد هذا في كتاب الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا شاهد أيضا. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. إذن كما قال هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: جهلنا بما علمنا، نعم جهلنا بما علمنا أدى بنا إلى ترك العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. وأيها الإخوة المستمعون الكرام، في واقع المسلمين أحوال نحتاج إلى استشعار معنى هذه الآية الكريمة القرآنية التربوية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن له والدان كبيران مريضان بحاجة أن يستشعر هذه الآية الكريمة، ومن سلك طريق طلب العلم فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني هذه الآية الكريمة، ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل وقد دب إليه الفتور، هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه الآية. وبالجملة، فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا فعليه أن يتدبر هذه الآية الكريمة القرآنية كثيرا، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم، ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب ليلقى الله سبحانه وتعالى بما أعد الله عز وجل له هنالك في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا من أهلها ومن الدعاة إلى دخولها، إذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة فإنه عند ذلك ينسى الهموم وينسى الغموم وينسى كل ما كان يعانيه في الدنيا من جهد وجهاد وتعب ونصب وبلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه يؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت فتورا قط؟ هل رأيت تعبا قط؟ هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ يقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت تعبا قط، ولا رأيت بلاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ثم يوضع أو يغمس بغمسة من النار، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس بغمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا ويا رب ما رأيت كذلك. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت يعني نعيما قط؟ فينسى كل نعيمه وكل ما كان يلاقيه في الدنيا من نعيم، نسى كل ذلك بغمسة في النار والعياذ بالله. وذلك البائس المؤمن الذي أتعب نفسه وجاهدها فقط يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة فينسى كل التعب وكل الأرب وكل البلايا وكل الرزايا. نعم، هكذا أيها الإخوة، إذا وضع العبد قدمه على عتبة باب الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مالب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البعثات العلمية الأثرية التي زارت اليمن في القرون الماضية، القرن السابع عشر.

اتجاهات أو مؤسسات. اليوم سوف نتحدث عن أهم وأخطر بعثة زارت اليمن، وهي جمعية علوم الإنسان بقيادة ويندل فيليبس. كان ويندل فيليبس رجل أمريكي مغامر وثري، واختار فريق عمله بعناية، واستطاع توظيف المئات من الرجال والنساء لهذا العمل، والذي يعتبر مغامرة كبيرة جدا في ذلك العصر. استطاع ويندل فيليبس الوصول إلى المناطق المركزية للآثار إن صح التعبير. دخل ويندل فيليبس اليمن عن طريق عدن، ومن الواضح أن ويندل فيليبس حصل على تعاون الإنجليز، فصور لمعبد أوام تظهر أنه تم تصويره من الجو، ولا يمكن أن يكون هذا دون استخدام طائرات. وأعتقد أن الإنجليز تعاونوا مع ويندل فيليبس، ولكن لا يعرف بالضبط كيف تم هذا التعاون. انطلق فيليبس من عدن، واستقر به الحال في عاصمة دولة قتبان تمنى، وفي هجر بن حميد أو هجر حميد، وهو عاصمة أو أحد المراكز الهامة للدولة القتبانية في بيحان. بيحان كانت إمارة وأحد المحميات الهامة للوجود البريطاني في عدن. انضمت هذه الإمارة أو تأسست في العام 1903، وانضمت إلى اتحاد الجنوب العربي في أواخر الخمسينات. استطاع فيليبس الوصول بفريقه إلى بيحان، ومن هناك استطاع توقيع اتفاقية مع أمير بيحان الشريف حسين الهبيلي، ونصت هذا الاتفاقية على تقاسم الآثار أو تقاسم الكنوز أو تقاسم المنبوشات التي يتم الحصول عليها. وهنا كانت نظرة السلطة السياسية إن صح التعبير في ذلك العصر هي العثور على أموال أو العثور على كنوز يمكن الاستفادة منها ماليا، وبالمقابل أيضا نعثر على نفس الطريقة التي وقع بها ويندل فيليبس اتفاق مع ولي العهد البدر في المملكة المتوكلية في تعز، وكان نص هذه الاتفاقية أن تتقاسم السلطة السياسية في شمال حول مارب. طبعا هذه الاتفاقية التي توقعت في بيحان بين الطرف الحاكم المحلي في إمارة بيحان حسين الهبيلي ومؤسسة ويندل فيليبس لعلوم الإنسان. توقع وهذه الاتفاقية الجديدة حول مارب وقعت في تعز بين البدر ولعهد المملكة المتوكلية وويندل فيليبس أيضا من طرف مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. وكلا الاتفاقيتين تعطي من قام بالترجمة وكتابة الاتفاق بين مؤسسة فيليبس، وهي مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية، والدولة اليمنية في شمال اليمن التي يمثلها والتي يمثلها البدر، هو شخص يقال اسمه عدنان ترسيسي، وهذا رجل يمكن تركي أو من بقايا العهد التركي لا نعرف بالضبط، لكن اسمه ورد هكذا عدنان ترسيسي، وهو قام بترجمة هذه الاتفاقية والشاهد عليها. وكانت تنص الاتفاقيتين التي وقعت في بيحان مع إمارة بيحان والاتفاقية التي وقعت في تعز مع الإمام أو ولي عهد المملكة البدر، كلها تنص على تقاسم المنبوشات أو تقاسم الكنوز أو تقاسم ما يمكن العثور عليه. وفي الحالتين يمكن رؤية ذلك بوضوح أن السياسيين المحليين ركزوا في تلك الفترة على قضية العثور على أموال أو على كنوز من ما ستقوم به البعثة الأمريكية،
وممثلة بويندر.

فليبس ولم يكن لهم طموح وليس لهم طموح آخر، أي أن السياسة العامة في البلاد لم تتسع بعد لرؤية كبيرة جدا فيما يتعلق بالتاريخ. كانت هناك رؤية سطحية عادية جدا، يمكن لأي إنسان عادي أن يفكر فيها، وهو العثور على المال والعثور على كنوز تختلط فيها الحقيقة بالأسطورة. فقدم فيليبس عمل على هذا الأساس في هجر حميد عاصمة قتبان، وأيضا في موقع يقال له غيلم وفي العاصمة القتبانية. وهذا الهجر أعتقد أنه هجر كحلان، والمعروف في مديرية عسيلان محافظة شبوة، شمال محافظة شبوة منطقة بيحان، وهي منطقة قريبة جدا من مأرب، تفصلها تقريبا حوالي 30 إلى 35 كيلومتر فقط، أي أنها منطقة محاذية. ونحن تحدثنا عن هذا الدولة القوية القتبانية في حديثنا السابق، وأنها مجاورة لمملكة سبأ، أو يعني كانت أهم دول الجوار للمملكة السبائية، وفي الغالب كانت تسيطر سبأ على هذه المنطقة، أو كانت منطقة نفوذ دائم لمملكة سبأ. نعود إلى التعاون، ونحن تحدثنا عن قضية الاتفاقيات المحلية بين السلطات السياسية المحلية ومؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. نعود إلى هل هناك تعاون إنجليزي حصل عليه فيليبس في المنطقة؟ الحقيقة هناك حساسيات كثيرة كانت عندما يتواجد الأمريكيون في النفوذ البريطاني، تتعامل السلطات البريطانية معهم بحساسية مفرطة. ذكر هذا الرحالة العربي أمين الريحاني في كتاب ملوك العرب، كان يشككون الإنجليز دائما من وجود الأمريكيين، خاصة فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية، أي أن هناك كانت حساسية في مناطق النفوذ الإنجليزي في هذه المنطقة في الخمسينات عن وجود أي رجل أمريكي، مع العلم أن الأمريكيين في عام 37 استطاعوا العثور على النفط في المملكة العربية السعودية وبدأوا يصدرون هذا النفط، لكن والإنجليز أيضا عثروا على النفط في العراق وفي الكويت، لكن ظل النفس الإنجليزي من وجود رجال أعمال أو شيء من هذا ظل ينظر إليهم بتحسس. لكن لماذا فيليبس حصل على التعاون الإنجليزي وحصل على تسيير أموره وتسيير رحلاته؟ وهناك أيضا تعاون ثبت من الإنجليز مع مؤسسة علوم الإنسان، هل هناك اشتراك علمي بين مؤسسة بريطانية ومؤسسة فيليبس؟ لا نعلم بالتأكيد، ولكن المؤكد أن هناك صور لمعبد أوام أخذت عن طريق الجو، ولا يمتلك هذه الإمكانيات في العام 1952 غير البريطانيين الذين لديهم قوات جوية ولديهم طيران يستطيعون تصوير معبد أوام، وهو كان مدفون تماما. تشير الصور في العام 1952 إلى أن معبد أوام كان مدفون تماما، الصور الجوية لم يكن الظاهر منه إلا القليل القليل. وعندما أتى فيليبس إلى مأرب عمل ما يشبه يعني شركة، واستطاع توظيف الأهالي بالأدوات البدائية البسيطة، استخدم الجمال لإزالة التراب، ومعروف أن هذه الجمال يعني هناك تراث محلي، كانت تعمل الجمال بواسطة ألواح خشبية يطلقون عليها المحر لجرف التراب، وأيضا استخدم الأبقار واستخدم البقر، وهي أيضا معروفة في التراث المحلي أنها تستخدم كحيوانات جر، واستطاع إزاحة كم هائل من الأتربة خاصة من معبد أوام. إذا ما قارنا الصور الجوية التي كانت لهذا المعبد في العام 1952، ما الذي حصل عليه فيليبس في مأرب؟ الحقيقة هناك تختلط الحكايات في هذا الجانب، أن فيليبس استطاع العثور على كنوز ثمينة جدا وقام بتهريبها، منها الصنم الكبير أو هكذا يقال النحت الكبير الذي كان موجود على العملة الوطنية اليمنية، وتقريبا صور أحد الملوك، وأيضا حصل على الكثير والكثير وقام بتهريبه إلى متاحف العالم.
ظلت جمعية علوم الإنسان في عام في أواخر عام 1952 رحل فليبس بطريقة طبعا دراماتيكية، وذكرها في كتابه ويندل فليبس كنوز بلقيس، ذكر الكثير وكتب عن مارب وكتب أيضا. ونحن ننصح أيضا كل الذين لهم رغبة في الاطلاع على عمل البعثات بقراءة هذا الكتاب، وهو بعنوان ويندل فليبس كنوز بلقيس، وكتب الكثير عن المجتمع المحلي وعن طريقة أيضا هروبه عندما قرر الرحيل من مارب بطريقة شبيهة بأفلام جيمس بون. في بيحان أيضا اشتغلت جمعية علوم الإنسان، لكن ليس لدينا معلومات ما الذي عثرت عليه بالضبط هناك في هجر حميد وفي موقع غيلم في بيحان في العاصمة القتبانية، لكن بالتأكيد أنها عثرت على أشياء كثيرة. هذه البعثة جمد عملها من عام 1952 حتى منتصف الثمانينات، وربما واستانفت أو التسعينات واستانفت العمل ضمن 14 بعثة أجنبية تم السماح لها بالعودة إلى ممارسة العمل الاستكشافي في مجال الآثار، وعمل إلى جانبها المعهد الألماني هنا في مارب. يعني عملوا آخر أعمال لهم كانت في القرن في العام 2003. عادت السيدة مارلين فيليبس وهي شقيقة فيليبس، وهي متوفية قبل عامين من الآن تقريبا، وهي امرأة مسنة جدا تقريبا، انها وصلت الى حدود 100 عام، لانها جاءت في العام 2004 وتوفت قريبا في العام 2019 تقريبا. وكانت حينها انا من احد الناس الذين قابلوها، كانت امرأة مسنة كبيرة في ذلك الزمان في العام 2004. ويبدو أنها ورثت هذه المؤسسة عن أخيها السيد فيليبس ويندل، واستأنفت أعمالها في العام 2003 وظلت تشتغل فترة قصيرة، لأنه بدأت العمليات التي قامت بها الفئات المارقة الإرهابية، وهذه أثرت على البلد وأوقفت الأعمال لثري التنقيبية في مجال الآثار، وأوقفت أيضا كثير من الأنشطة التجارية والسياحية في البلد. وهذا طبيعة الجماعات المتطرفة، لا تجلب إلا شر محض حيث ما تنتشر. في العام 2003 لم تفصح جمعية علوم الإنسان عن أي شيء، كانت تفصح بين حين وآخر عن مواد غذائية كانت مخزنة من عهد من العهود القديمة، وعن طريق المعابد فيها، وربما أفصحت عن بعض الطقوس كيف كانت القرابين تقدم في معبد أوام على وجه التحديد، ولم تنتهي إلى شيء ذو جدوى أو أنها أعلنت عن كشف أثري مهم. وكانت معظم الكشوف التي تعلن عنها معلومات صحفية شحيحة جدا ترتبط بالحضارات العربية، الحضارات القديمة في الهلال الخصيب، أي أنها تقوم بمقارنة بين ما هو موجود في الهلال الخصيب وما هو موجود في حضارات دول جنوب شبه الجزيرة العربية. هذا كل ما يمكن الحديث عنه، لكننا سوف نستأنف الحديث عن مجمل البعثات التي زارت مارب وربما زارت مناطق أخرى في اليمن مثل حضرموت. أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، معظم البعثات وخاصة التي عملت في اكتشاف المعابد في صنعاء أو القرب من العاصمة صنعاء والقرب أيضا من منطقة عمد في حضرموت، كلها وجدت معابد للإله المقة، وإن كان أطلقوا عليه في حضرموت الإله سي، أي بمعنى أن الوحدة الدينية كانت متقاربة كما أسلفنا في الحلقات السابقة، لكن هذا أثبتته الكشوف والحفريات الأثرية. سنستمر في الحديث عن البعثات التي زارت اليمن في العصور المتأخرة والتي وقعت مع الدول الوطنية، أي بعد جلاء البريطانيين عن الجنوب اليمني وقيام الثورة في شمال اليمن، وننظر إلى كيف تعاملت الدولة الوطنية مع البعثات الأجنبية داخل اليمن.
أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا حسين صدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن اليمن يعيش مرحلة حاسمة عنوانها استعادة السيادة على كامل التراب الوطني وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي تموله وتديره إيران. عبرت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وأدانت بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض في تصعيد عدائي خطير يجسد إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابي على تهديد أمن المملكة واستهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة اليوم مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني تناول مستجدات الأوضاع في اليمن والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة في باب المندب والساحل الغربي والاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وتداعيات التصعيد العسكري والحصار الذي تفرضه الميليشيا الإرهابية في محافظة تعز. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والمضي في معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية. بحث سفير بلادنا لدى كندا جمال السلال مع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية في مجلس العموم الكندي أريكا دانكن مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتداعياته على أمن اليمن ودول المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية،
1: وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني.
0: إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. والإعلام الرصين.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف، ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع من خلاله مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن التي كان يمارسها المواطنين في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب. ونحاول من خلال هذا البرنامج في موسمه الخامس أن نسهم في توثيق هذه المفردات والحفاظ عليها على أساس مستقبلا لو أسسنا دائرة حصر لمفردات التراث الثقافي غير المادي تكون لدينا مرجعية أو تكون لدينا وثائق ننطلق منها في حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بالوالد محمد عبد ربا شبرين الجميلي الملقب دميش وسنتحدث معه حول بعض مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهنة التي كان يمارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: نحب أن تعرفنا على المهنة التي كنت تمارسها أيام شبابك.
1: بالنسبة للمهنة هذه كنا نمارسها وإحنا شباب وكنا نمارس السفر ونمارس الرعية في الغنم ونمارس يعني جميع وسائل الحياة.
0: إذن أيام شبابك قد سافرت في القوافل التجارية مع الجمالة.
1: نعم سافرت.
0: إذن سنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على المفردات الثقافية المتعلقة بالجمالة بالإبل بمسمياتها بالشد بالترحال بالمهاجل أو الحداء الخاص بالجمالة وكل تلك المفردات المتعلقة بالجمالة. فحبذا أن تحدثنا عن ما لديك أو ما تتذكره من معلومات عن الجمالة وما يتعلق بهم.
1: بالنسبة للمناطق مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة هذولا كانوا معتمدين على يعني السفر والتجارة على الإبل. تمام. ويجمعوا من 200 جمل من 300 جمل وسافرت جمعه من 100 جمل ومن 50 جمل ويسافروا فيها مجموعة من الرجال. الجمالة أيضا يكونوا مسلحين ما يفلتوا السلاح. يجلس الواحد مشتد بمحزمه وبندقه. تمام. لأن الإبل يعني تشتي من يأمنها. تمام. لأنها كانت تقع مشاكل في أول الزمان ومياخيذ ويدخلوا في بلاد خوف. بالنسبة للإبل هي حواسها ومشاعرها مثل الإنسان. حتى إذا جيت باتجي معك 100 جمل وباتمر في منطقة فيها خوف عليك. تمام. وعليها ما عاد تسمع دعسها في الطريق ولا تسمع لها عقة بحيث انها في الامان. بعضها ماشي اكثر من يعني عقتها. لكن في البلاد الخويفة
0: ما عاد يصدر منها صوت.
1: تعطل شدتها يشد ويقبل ويبطن فوقها ولا تدي زغمة واحدة. سبحان الله العظيم. هذه موجودة هذا السمه في الإبل وموجودة فيها سمة التآلف إنها يعني عندما مثلا الجمال يعني تسير مع بعض والنويق والحشوان يعني تتوالف ولا تفترق شيء. وحتى بعض الجمال علامات الجمل يعني واحد وهن اثنين يعني يتسايرين ولا ثلاثة ولا تشوفه يعني يجلس بارك يجلس الدموع تنزل من
0: يبدو الحزن عليه
1: من وجهه. أيوة. وبعض الجمال حتى إذا مات يعني راعية تشوف الحزن في وجهه وتشوفه يظل يبارك في مراقه في تراب يعني قاحلة.
0: يعني علاقة متينة ما بين الجمال وما بين الجمال.
1: علاقة متينة ما بين الإبل وما بين بني آدم. بالنسبة لمواضيع
0: الأدوات ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الجمال للشداد؟
1: يعني الإبل هي نوعين، الهجن اللي هن قروز معينة يصلحها النجار، مثل ما تقول يعني مثل مرتبة السيارة تكون، لأنهم كانوا يحجوا عليها.
2: إيش القرز هذا؟
1: القرز هذا يتكون من الخشب،
2: مصنوع من الخشب،
1: من الخشب يصنعه النجار من الخشب، من النظار أيضا، من النظار بالذات،
2: مش
1: من
2: الأثل،
1: لا النظار،
2: النظار.
1: أيوة. والقرز برضه مثل، لكن القرز ما هو شيء حق حمولة،
2: حق ركوب
1: تمام، حق ركوب.
0: يعني القرز هذا يوضع على ظهر الجمل،
1: يوضع على ظهر الجمل ولها
0: حر، على عفوا على ظهر الجمل الخاص للركوب.
1: أيوة الركوب
2: وليس للحمول.
1: أيوة وليس للحمول، ويكون عليه خرج، وتكون قداوي، يكون الخطام حقه خطام الذلول، يكون فيها عثاكل من هذا الشعر، شعر الغنم، والخطام يعني مصنوع من الشعر، من شعر الغنم، ها، وغداوي تجي تنزل مع الخرج، مع الخرج.
2: ايش الغداوي هذا؟
1: عثاكل شعر من
2: هذا للزينة،
1: للزينة. ايوه، ويبدي عليك الذلول، ها، ويبدي عليك الذلول. ايش اقول لك؟ هيبته سبحان الله العظيم، ها. هذا بالنسبه لموضوع الهجن، هذه
2: الركوب.
1: ايوه، هذا الركوب اللي كانوا يحجوا عليها ويغزوا عليها، تمام،
2: لها القروز هذا.
1: ايوه، هذه يعني لها القروز. اما بالنسبه للابل، لا، ايوه، الابل عاد معنا الجحفه حق الحريوه، تمام. الجحفه حق الحريوه تتكون من عيدان يعني سموح، ويجمعوها بشكل مربع،
2: تشرع على ظهر الله.
1: ايوه، بشكل مربع، ويحطوها فوق الجمل، ها، ويشبحوا عليها، ويحطوا الفراش داخلها، ها، ويمكنوها، ويلووا عليها سحمة سوداء من هذا حق المعزة.
2: نعم.
1: مثل هذاك الفردة.
2: نعم.
1: ومكنوها وادخلوا الحريوة داخلها، ويختم بها الجار، ها، جار الحريوة. ويمشي بها وفيلا، ويتعسف الشواعة، يمشي شوي وقال ارموا. لا، ما
2: قد شي سيارات، ولا
1: ما قد شي سيارات، لا، ما اتصل. وفيلا وصلت، بركوها باب بيت الحريو، ها، والتقى فينها النسوان يرشدين عليها، يرحبين الدين، يعني ترحيب بالحريوة بأصوات، أيوه، أغاني بأصوات يعني عالية.
2: نعم.
1: مرحبا بش يا حريوة، ومن هنا المهم قد هني
2: يرتجي لنا شعار.
1: أيوه، يسجل لنا شعار، قد
2: هني
1: أيوه قد هني جهزينها، ويسيرين بها يعني بخطوة بطيئة، تمام. أيوه، بخطوة بطيئة، شوي شوي شوي شوي شوي، تمام. لا ما تصلي المردم، عاد بعضهن تقول ترسم، وش ترسم؟ حد يجي يطرح لها جنبيه
2: على
1: باب الـ الغرفة، ولا الشرعة. نعم. ولا الشرعة، تمام، تتخطرها. هذا بالنسبة لموضوع
2: الحمول،
1: هذا موضوع الحريوة، موضوع الحريوة. أما بالنسبة لموضوع الحمول، موضوع الحمول يتكون يعني للبعير ولا الناقة، المهم البلة ذي تسافر، تدي تشل الملح من المارب إلى عتمة وإلى إب وإلى بلاد أنس، تمام، وإلى هذا المناطق ذي كانت موله المحافظات الشرقية
2: بالحبوب.
1: ذهب من نظار ولا من أثل
2: خشب
1: يسويه النجار، والذهب هذا يطرح عليه اثنين عصافير يسموها، يعني اثنين عيدان يمسكينه وبشكل مربع عليه.
2: نعم.
1: على أساس يثبتينه، ويعملوا لها مثل المسانق، مثل هذا البدان يسموه بديد، مثل ما تقول هذا المخده ذي نسويه فوق المركه،
0: توضع تحت الذهب،
1: تمام. ايوه من شان
0: على اساس الخشب،
1: من شان تحافظ على قارب ظهر الجمل.
0: تنويه للمستمع الكريم، الذهاب يوضع على ظهر الجمل للحمول.
1: للحمول ايوه.
0: والذهاب يقابل السرج في للخيل.
1: ايوه صح،
0: على ظهره.
1: ايوه يوضع على ظهره
0: على اساس الحمول ما ياثر،
1: على اساس الحمول ما ياثر، لانهم كانت الجمال فيه جمال كانت تشيل يعني حمولتها من 10 قدح ومن 12 قدح، تديها من عتمه ولا تديها من اب،
0: من
1: 10 قدح ومن 12 قدح. سعر العدلة الواحدة، ها العدلة الواحدة كم؟
0: وش العدلة؟
1: 6 قدح. العدل هذا العدل بالنسبة لها يعني قرير من شعر،
0: مصنوع من الشعر
1: لكن طويلة، تمسك من صفة البعير المتأخر، صفتها المتأخر فخذة إلى على اللوح علشان تأخذ حب كثير، ها علشان تأخذ حب كثير، لأنه
0: تتعبى كمية كبيرة.
1: أيوة تتعبى 5 أقداح 6 أقداح، تمام. والعدلة الثانية
0: مثلها
1: الحبال كانت حبال شعر،
0: كلها مصنوعة من الشعر
1: وحبال صوف ومن الصوف، تمام. وداخل القرارة هذه داخلها رشادة، يعني عود
0: خشبي
1: متوسط، تمام، علشان يلتقين العدلتين وتحالقين
0: بالعيدان.
1: أيوة بالعيدان اللي داخل القرارة، اللي داخل القرارة، والعود يعني محكم عليه، مريس عليه، ما تراه شيء من داخل، من خارج القرارة. ولا أيوة الذهب عازلة، يعني غرضة، يعني تشبحه قبل ما تحمل الحمل. احنا نسميه الحمل، العدلتين الحمل، لكن الذهب له غرضة يسموها غرضة، تمام، تثبته في ظهر ال.
0: إيش الغرضة؟ الخيوط ذي يربط
1: الغرضة مثل المحبة،
0: يعني الحبال ذي يربط بها الذهب.
1: أيوة الغرضة، أيوة الغرضة مصنوعة بشكل المحبة، شكل الحبية، تمام، تمسك على حلقة وعلى قطعة حبل من الشق وتكون من الشق الأيسر، تبدأ ترتبط من العصفور حق الذهب، تمام، لا ودخل تحت بطن زور البعير، تمام، ويكون شبحها من الشق الأيسر، من الشق الأيسر. أيوة أقول أنا شديت يا عسرة وشبح العين
0: من يسرة.
1: كانوا يسبوا عن بات شد على تشبح على جمال، والنبات تشبح على بهينة، والنبات تشبح على خيل، والنبات يعني هذا كل شيء يقول لك
0: إنه يعني حتى طريقة الشد معروفة كيف هي.
1: أيوه حتى طريقة الشد معروفة. إلا الجمالة كانوا يسافروا، ينزلوا يحملوا ملح من مارب، وسافروا به إلى إب وإلى عتمة وإلى بلاد أنس ولا تمام. في هذا الثنتين المحافظ هذا
0: كم كانوا يقضوا في السفر من هنا إلى ذمار إلى عتمة إلى؟
1: أنا أعتقد أنهم كانوا يستغرقوا يعني، وهي الإبل سبحان الله العظيم يعني تبارك مشيها. وأعتقد في المراحل عندما تطلع ولا عندما تنزل، فيلاقي حمولة جاهزة، ولا هم كانوا يجلسون من 2 أو 3 يفاوضوا ويشتروا ملح ويطلعوه القراء، لا ولا الملح اللي يطلعوا من هنا، تمام. وقول أعتقد في حدود يعني 10 أيام 15 يوم هكذا، من 15 يوم هكذا يعني مسافة الترحال. الطحين يعني الطحين مع الجمال والقهوة وكل
0: شيء. يعني هذه المونة هذه هو يحتاج المعونة.
1: أيوة التكاليف معه تمام، الطحين والغرب عقد شيء دباب.
2: غروب.
1: غروب والقهوة وبندقة ومحزمة تمام، ما يفرقينا من شان يأمن.
2: يأمن نفسه
1: ويأمن لبل، لأنها كانت تحصل مشاكل وتحصل دعاوي وها وما كانت شيء تخلى الأرض من
2: المخاطر
1: المخاطر. أيوة ويحطوا في المطرح، فلا حطوا على البل تمام، قيدوا ولا شيء واحد يعني حرمية تمام، وعلقوا النار في أسرع وقت، ودوا النوافع النوافع حجار سيلية، وعاد لها حجار نشفة، عاد هم اختاروها أحسن أفضل. أيوة بعضهم تجلس معه
2: يسموها نوافع،
1: يسموها نوافع، وزقلوا بها في النار وقالوا بالحطب اللي كان فيه وقت بسرعة وعجنوا تمام، وخرج قطع الواحد العجينة قد هو عارف كم النافع كم هي بتأخذ يعني من العجينة، وجرها وطرح فجوة في وسطها
2: العجينة.
1: ايه وسط العجينة
3: طرح النافع،
1: وزقف النافع وهي في النار حمراء
2: نار
1: بيده زقل بها داخل
2: العجينة
1: ولملمها طرحها على الجمر. ايش اقول لك طعمها لا نمثل طعمها، لا خبز اليوم ولا الكدم ولا يعني رايع.
2: ايش كانوا يسموها؟
1: القرم.
2: قرم.
1: ايوه القرم تمام. واحيانا يعني الارض دي ماشي فيها حطب، وهم بايمروا فيها مثلا يومين ولا سووا لهم يعني قرم تمام، هذه تجزعهم
2: هذا.
1: ايوه تجزعهم المرحله هذه ما يلقى فيها الحطب
3: او الحطب.
1: ايوه ويحملوا حطب معهم للطريق. لكن ايوه لكن اذا اختلع عليهم الحطب ها، لانهم عندما يدخلوا من بلاد الحذاء قادي ما عاد يلقوا شيء حطب الا في بطن اليمن وفي عثمة في بطون الوديان الغربية.
2: يعني قدهم يستعدوا لأنفسهم. أيوة عارفين الطريق.
1: أيوة قدهم يستعدوا لأنفسهم. كانت المحافظات هذه محافظة البيضة ومحافظة مارب ومحافظة الجوف وشبوه وجزء من حضرموت، كانوا متعايشين مع هذا الثنتين المحافظات، متعايشين مع أهلهن تمام.
2: وتبادلوا السلاح.
1: وتبادلوا السلع هذا، ولا يدوا لهم ملح ويدوا لهم
2: يعني يطلعوا الملح من هنا
1: ايوه، ويدوا لهم ويدوا لهم مزاين، ويدوا لهم جنابي، ويدوا لهم سحم. ها
0: طيب هل تتذكر شيء من اغاني الجماله؟ كانوا الجماله هي يغنوا مغاني للحدال.
1: بالنسبه للمغاني فيها، بالنسبه للمغاني ماشي مغاني، لكن لهم هواجل
2: مهاجل.
1: لهم مهاجل.
2: أيوة
1: وقت الشد تمام، شباب يقربوا بالشداد في وهي مثلا 100 ولا 150 يعني في المطرح إبل تمام الجمالة، وتشوفهم يعني مثل يعجوا في الشداد مثل حين تلتقي القوم في الميدان. ها الحين تلتقي القوم في الميدان يتصارعوا بسيوف ولا بالنبال. ها وفي خلال يعني 20 دقيقة
2: وقت قصير
1: تمام، وفي خلال يعني 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ما يتعداها شيء.
2: وقد شدوا
1: وقد هي متقاطرة واحدة في واحدة، كل واحدة خطامها ترتبط في ذيل اللي قدامها، ويختاروا للقافلة أحسن بعير يعني يمشي يمد يعني يمد باعه،
2: يكون في المقدمة
1: ويختموا
2: الباقيات فيه.
1: أيوة هو يسلسلوا. أيوة
2: يختموا كل واحد في الثاني.
1: أيوة يختموا كل واحد في الثاني، لكن يسلسلوا الجمال الأول تمام، وبعدها إنه وأحسن يختاروا أحسن جمل،
2: أفضل جمل
1: يقودها. أيوة ما اللي صرنا كل شيء سمعت النوب والابل هم يعني هن مثل بني آدم ومثل القبائل. تمام. أيوة كلا ما قوم إلا بقايدها.
0: إذن هذه الخبرات، هذه المهارات التي لا زلت تتذكرها من الزمن القديم، هل لكم مشاركات خلال مهرجانات ثقافية أو أي مواسم ثقافية؟
1: بالنسبة للمواسم الثقافية، كان الأخ الفندم عبد الرزاق دحوان كان عنده مركز يعني تراث عربي، وكانوا متواجدين عنده المهنيين،
0: يعني يستهدفكم من خلاله في في في أنشطة وفعاليات.
1: سمعت. كانوا متواجدين عنده يعني مهنيين، وحتى البيت الشعر، حتى يعني كان ملم بكل شيء.
0: يعني شاركته من خلال بيت التراث العربي في مهرجانات.
1: شارك أيوة شارك في مهرجانات عده عبد الرزاق والمهنيين هذي كانوا متواجدين.
0: أنت مثلا شاركت في مجال الهجن.
1: شاركت أنا في مجال الهجن وفي مجال الرعوية. تمام.
0: تعرضوا مثلا حمول أو ما يحتاجه الجمل من أدوات من مثلا الذهاب والقرز، عرضتها في هذه المهرجانات.
1: أيوة عرضناها في هذا المهرجان. كانت قلت لك التراث العينات كانت متكاملة. أيوة عنده. وكان مهتم بذلك. أيوة محتفظ بها. وكانوا يجوا مسؤولين ويجوا حتى ناس أجانب يعني يطلعوا أيوة لا ويزوروا نفس
0: وانتوا تعملوا الشداد هذا وتشدوا أمام الزوار والمشاهدين، تقوموا بعملية شد الجمال.
1: أيوة ولكن احنا مع المشي
0: اختلف الوقت
1: ومع
0: السيارات ظهرت
1: ايوه ومع المشاكل. نعم. تمام. لكن الناس اللي هي هوايات الناس اللي يهووا التراث. تمام. عادهم محافظين عليه بقدر ما يستطيعوا، محافظين على وجود الابل. ها محافظين على وجود الابل لأنها يعني ما يستهان بها شيء،
0: جزء من تراثنا بالتأكيد. ولا
1: ومحافظين عليها ويتوقعوا. بعض الناس يتوقع أنها قد يمكن يختل نظام الحديد، يختل كذا ولا يحصل شيء. تمام. وأنها يعني
0: وتعود
1: وتعود أيوة وتعود العجلة إلى الزمان السابق.
0: لا شك بأن التراث والموروث جانب مهم من حياتنا وجزء من حياتنا، ويجب المحافظة عليه وتوثيقه وتذكره، وهو جزء من حياتنا. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر للوالد محمد عبد رباه شبرين الجميلي الملقب بدمشق، ويسرنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديه هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
4: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
5: كنتم مع برنامج خزانة التراث
6: من إخراج نصر الأغبس.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

كافح من أجل العزة وامجدنا لابد نحيها بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الأسى هنا رجفان هنا بدت الطلائع تشيد المجد عن وطني سودان هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد تضامن اليمن الكامل مع المملكة والمضي قدما في إنهاء الإرهاب الحوثي. مجلس الوزراء تحرير باب المندب نقطة تحول استراتيجية. رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين من جنسيات مختلفة. وتقدم فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمنية بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة المملكة وشعبها وأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وأكد رئيس مجلس القيادة في تدوينة على منصة إكس أن هذا الاعتداء يعكس طبيعة السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية واستهتارها بحياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس إن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة، معتبرا أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على أمن اليمن ومصالحه ومستقبل أجياله. وأضاف إن من هذا المنطلق نجدد عزمنا المشترك على المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسة الدولة مهما كلف ذلك من تضحيات. ونوه فخامة الرئيس بالمواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للاقتصاد اليمني وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك الدعم الأخير للموازنة العامة للدولة والتسهيلات المعلنة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها. أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شيع محسن الزنداني أن اليمن يعيش مرحلة حاسمة عنوانها استعادة السيادة على كامل التراب الوطني وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي تموله وتديره إيران. وأشاد بالانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية للمضي بثبات نحو السيطرة على مضيق باب المندب بعد تحرير ذباب ومواقع استراتيجية في محيطه وقطع الطريق بين ذباب والمخا. واعتبر المجلس أن هذا التحول الاستراتيجي في أهم الممرات المائية في العالم سينتزع من الميليشيا ورقة ابتزاز الملاحة الدولية، لافتا إلى أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من استهداف لمطار عدن الدولية بالتزامن مع هجماتها على مطارات ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ليس إلا ارتكابا إرهابيا جبانا لميليشيا تنهار ميدانيا وتحاول التغطية على هزيمتها بدماء المدنيين. وقال الدكتور الزنداني إن الميليشيا وقد أربكتها ضربات فجر اليمن وخسارتها باب المندب نقلت المعركة إلى المدنيين والمنشآت المدنية في نهج عدواني واحد يستهدف اليمن والمملكة ويهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وشدد على أن الإرهاب الحوثي لن يغير مسار المعركة ولن يوقف تقدمها ولن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، مؤكدا أن الحكومة لا تدير مرحلة دفاعية مؤقتة ولا تنتظر الأحداث، بل تقود مؤسسات الدولة تقود مؤسسات الدولة في معركة وطنية لاستعادة سلطتها. وقال إن أبطالنا يؤدون واجبهم في الميدان والمواطنون يتحملون تبعات هذه وأن تثبت أن الدولة على العمل في هذه ليست مرحلة إدارة عادية. معركة استعادة سلطة الدولة ومسؤوليتنا أن ننتصر كما تنتصر قواتنا في ميادين البطولة والتضحية والفداء. ووجه دولة رئيس الوزراء إلى جميع أجهزة السلطة التنفيذية بالخروج من منطق رد الفعل إلى العمل الاستباقية ورفع الجاهزية إلى أقصاها وتوفير كل متطلبات القوات المندب من التهديدات الحوثية الإيرانية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع وزيرة الشؤون القانونية ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على القانون. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الدفاع حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية والاحتياجات اللازمة لمواصلة العمليات، وأعلن دعمه الكامل للعمليات وتسخير كل إمكانات الدولة لإسنادها. وأكد أن أي تعقيدات مؤقتة في بعض الجبهات من طبيعة المعارك ولن تمس ثبات الهدف الوطني وأن العملية ماضية حتى
استكمال أهداف فجر اليمن وتحرير ما تبقى من الأراضي وصولا إلى العاصمة صنعاء. ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار من قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والجيش والمقاومة الشعبية الذين سطروا ملاحم بطولية في باب المندب وبقية الجبهات، وترحم على الشهداء وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وشدد على أن المعركة وطنية ووجودية وشاملة تتطلب جاهزية سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية وإعلامية، وأن الحكومة ستسخر كل مؤسسات الدولة لإسناد الجبهات وحماية المدنيين وتعزيز صمود المجتمع. وثمن المجلس دعم المملكة العربية السعودية

قيادة وحكومة وشعبا ودور تحالف دعم الشرعية في إسناد عمليات فجر اليمن، مؤكدا أن البلدين يمثلان منظومة أمنية ومصيرا واحدا في مواجهة تهديد عابر للحدود تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأن أمنهما غير قابل للتجزئة. وحي المجلس الالتفاف الشعبي والقبلي المتنامي حول المعركة، واعتبره إرادة وطنية جارفة لطي صفحة الانقلاب إلى غير رجعة، وأكد أن جرائم الميليشيا بحق المدنيين وفي مقدمتها محافظة تعز لن تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. وجدد في المقابل أن باب العودة إلى صف الوطن ما زال مفتوحا للقيادة الرئاسية، داعية إلى رفض الزج بأبنائهم وقودا لمعارك عبثية تخدم مشروعا إيرانيا لا يريد لليمن أمنا ولا استقرارا ولا دولة. وبشأن الاعتداء على مطار عدن، اطلع المجلس على تقرير أولي من وزير النقل حول الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي عرض حياة المسافرين والعاملين والطواقم الجوية لخطر مباشر، وما اتخذته الجهات المختصة من إجراءات عاجلة، منها تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من القاهرة إلى جدة وإخلاء الطائرات والمسافرين والعاملين من مناطق الخطر. وشدد على أن القصف قصف مطار مدني مع اقتراب طائرة مدنية من الهبوط جريمة بالغة الخطورة وانتهاك صارخ لقواعد حماية الطيران المدنية، ووجه باستكمال توثيقها ورفع ملفها إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما استعرض المجلس تقرير وزير الداخلية حول الوضع الأمني في عدن والمحافظات المحررة، رفع اليقظة الأمنية والتعامل بحيز عزاعة الأمنية وأشياء وقوافل الدعم المتجهة إلى الجبهات، منوي أصدق التعازي والمواساة للقيادة السعودية حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا في الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن ما اقترفته ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق مسافرين وعاملين آمنين جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف مجددا أن هذه الجماعة لا تعرف حرمة للدم ولا وزنا للقانون، وأنها خطر داهم على اليمنيين وعلى أمن المنطقة والعالم. وجدد المجلس التأكيد على أن أمن المملكة على المملكة هو اعتداء على بلد ومستقبل، مؤكدا دعمه الرئيس بالمضي قدما في عملية فجر اليمن حتى إنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة مهما بلغت التضحيات، داعيا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما بإدانة صريحة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومن يمدهم بالسلاح، فالتهاون مع هذه الميليشيا يدفع ثمنه المدني في اليمن والمنطقة. وثمن المجلس التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استجابة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة. النبأ الأخير، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والمضي في معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد. وشدد الفريق بن عزيز خلال لقائه اليوم قيادات في المقاومة الشعبية لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتنسيق العمل المقاومي في ضوء قرار إعلان التعبئة العامة وقرارات مجلس الدفاع الوطني بما يعزز وحدة القيادة والقرار ويوجه مختلف الطاقات والإمكانات نحو خدمة المعركة الوطنية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والفعاليات المجتمعية وتعزيز الوعي الوطني والانضباط والمسؤولية وترسيخ قيم التضحية والاصطفاف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. ناقش اللقاء تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة وتنظيم جهود الإسناد المجتمعي والميداني خلال المرحلة المقبلة. من جانبهم أكد قادة المقاومة الشعبية استعدادهم لمواصلة إسناد القوات المسلحة وتعزيز التنسيق مع القيادات العسكرية والسلطات المحلية وحشد الطاقات والإمكانات المجتمعية لدعم الجبهات لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية. نشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد تضامن اليمن الكامل مع المملكة والمضي قدما في إنهاء الإرهاب الحوثي. مجلس الوزراء تحرير باب المندب نقطة تحول استراتيجية.
رئيس هيئة الأركان يؤكد.

وأهمية توحيد الجهود وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغباس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
1: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن،

0: عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يهودي
0: كذا، كم شردوا وهجروا،
1: ويهلنا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروبا من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائماً إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية، التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقاً لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
4: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هرباً من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيما، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
3: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد، والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس، والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم، واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين، وقصف المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
5: كنا حالين في الزور والحوث جاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلانا ناسي.
6: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية. أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت أهل الميليشيات، زالت لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن في من هذا الشرذمة الخبيثة. فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن الناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
3: تواصل ميليشيا الحوثية الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مارب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة. يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
7: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة، من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
5: أقرح البيت كله ما صارنا حاجة، تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
7: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الانقلابيين.
3: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب. فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
8: إذا مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها. أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36,000 نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية، أضافت أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية، فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
3: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
9: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
10: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظمها الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
9: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
11: كنا في طابور رستم الكرامي وأصاب الناس.
12: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
13: كنتوا ناس كثير يعني؟
12: أي كنا كثير.
9: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
14: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
3: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويهلنا يموتوا بر مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

تقدروا كبروا رغم الجراح، واستبشري بالنصر يا تعز الكفاح. نصر تشعشع نوره في كل ساح، برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن. من أجل وطن واحد ومستقبل آمن لجميع اليمنيين، مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.